والفن ظمآن والكأس في يديه والحب والفن.

Thank you.

روحي ساعدني.

بالنار.

بالعشق.

حب سنين مليانة هنا بنفس الخوف عليك لما بعدت عننا بنفس اللهفة لما كنت زمان جنبنا بنفس الخوف عليك لما بعدت عننا.

يوم يا حبيبي ما شفنا بعضنا بقالنا سنين، في نفس اليوم نولع شمعنا.

Thank you.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في انستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام.

على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: والصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة عودة إلى برامج راديو أم أف أم

MFM اتنعوش اتنعوش.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

0: مثل
1: عيش سباحك. صباح الخير.

نشروها مشاكم لو حينا.

عشت وروحتنا عيلتنا حيلتنا باعتنا وشريتنا نعمة فكرتنا لك حيلة الوقت.

العالم يضحك يضحك، والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا

الفكرة الزابح في نشوة الفن والفكرة الزابح في نشوة الفن وانت معايا وانا متهني واحنا عايشين في اللو ياسمين لا نشبع منك لا تشبع مني والعالم يضحك ايه يضحك والدنيا الدنيا والدنيا

وزينا طربنا وغنينا فرحنا وزينا وفينا خطفنا وفينا خطفنا ثمرة تمني والعالم يضحك يضحك والدنيا الدنيا والدنيا والدنيا الدنيا

هكا تعشرنا هكا حب ومودة على طول المدة قلبك مرتاح قلبي متهني والعالم يضحك

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب

0: جديدة بالعاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM à la digitale. À la digitale. À la note à la semaine. www.mfmtunisie.net. À la sœur, à la semaine sur Facebook. À la connexion sur YouTube. Sur Instagram. Instagram. Radio MFM Tunisie. Radio MFM Tunisie. Ou à la TikTok. Radio MFM. Radio MFM. MFM. Dis maman. Tawa. Mania Pasteur.

صباح الخير، صباح سعيد يملأه الأمل والتفاؤل والتوفيق، فليجعل الله هذا الصباح صباح خير وليفتح لنا أبواب الخير. صباح السعادة وصباح البركة لكل المستمعين والمستمعات. إن شاء الله يا ربي تكون دائما السعادة ترفقكم والابتسامة الدائمة، ما تفارقش إن شاء الله أيامكم. صباحكم الله بالخير، الخير الدائم واللطف الخفي. صباحات متجددة، وكالعادة في نوضو بدل المودة، جمرة من أمام الميكرو، معسيسي من وراء الكونسولات، وفي الإخراج صباح الأنوار يا سي معز. صباح الورد ليك ولكافة المستمعين والمستمعات. بحضرنا روحك اليوم، جو اليوم أغاني متميزة، أغاني جديدة وإلا قديمة. مش نرجع شوية للتونسي ولا مزلت بيحبش يقول حتى شيء ودي، قال لك هكا هو، انت ما تضويش على خدمتك واني ما نضويش على خدمتي. اما اني راني باش نعطي الكونديكتور باش نعطي شعنا اليوم في الخدمة، اعطيني انت شنو باش نبداو اغنية ليه. صباح الخير، صباح عكس اليوم معز، هاي نمشي. طاقتنا مميزة وطاقتنا ايجابية اكيد، مادام باش يقول، مادام عملنا سوربريز مزيانة اكيد في صباحات اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2026 الموافق ل 19 ربيع الثاني 1448 هجري. وتو فهمت علاش معز محبش يعطينا التفاصيل، خاطر اليوم اخر نهار في الشهر هكا ولا اي، معناه يقول خلينا مفاجئات باش نكتشفوا. احنا باش نكتشفوا شهر جديد غدوه وانت مكش معانا في بالك ولا لا ريم باش تجي. صباح الخيرات وصباح الانوار وصباح الطاقه المميزه، وصباح يا ربي يكون مميز لكم كذلك. باش نبداو اليوم ونحكيو على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح في دورته 36، شيكون حاضر معانا ممثل المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافيه بالمهديه انيس منصور، وهو رئيس مصلحه الاعلام والاتصال، وكذلك نورنا بطلته سي نبيل اسقرني مدير مركز الفنون الركحيه والدراميه بالمهديه، وهكا نظرفوا عصفورين بحجره. نهنيو بالتكليف الجديد، واكيد نحكيو اكثر تفاصيل على بصمه المركز في المهرجان والدوره 36. اكيد فما برشا حاجات باش نكتشفوها، بما انه المهرجان هذايا بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه اللي تكون بولايه المهديه ان شاء الله موافقين. الدورة اللي فاتت 35 كانت دورة ناجحة وكان مستوى الحقيقة راقي برشا في العروض الكل، ان شاء الله موفقين لكل المشاركين في المهرجان هذية. كذلك نحكيه على مبادرة وطنية تشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، باش تكون بجرزونة، باش نمشي والجرزونة ونمشي ونحكيه عن المبادرة اللي نظمتها المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وك كذلك اليوم عنا طلة الحقيقة وعنا صوت معلمين اللي مشاو يقريوا في القصرين، اليوم يتعرضوا لكل أساليب الحقيقة مروعة. باش تكون حاضر معنا عبر الهاتف معلمة من معلمات هذوما وتحب توصل صوتها، لأنه الوضع قالت لا يطاق ولا يحتمل. اليوم لازمنا نكونوا في ظروف باهية، واليوم المعلم أو المربي بصفة عامة كيف يكون في هرسلة ويكون في وضع غير سليم، أكيد يلزمنا نقف معاه ويلزمنا نوصله الصوت، وربي يحمي الجميع. وأكيد بالنسبة لنا مواصلين الصبحية هذية، وعنا برشا حاجات باش نحكيوها وبرشا تفاصيل. أكيد تفاصيل الغناء كذلك الفواصل لها قيمتها، راهو كتاب دغنية مزيانة يا معز، راهو كتاب دغنية مزيانة، ما عندي ما نحكي لك يعني على الجو والجو اللي تعطيهولنا والشحنة اللي تمدنا بها كل صبحية معسسي. ماشي بكو عادل الرجبي، صباح علينا، صباح الخير أخت قمرة، شكرا ليك. صباح الأنوار سي عادل، غد علينا مدة سي عادلة. أمال إرهيف، صباح النور والسرور وإن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. أمولة المزيانة، صباح الأنوار وصباح البركات، وإن شاء الله يا ربي صباحك يكون كله سعادة وابتسامة دائمة. محمد المستيري طلع علينا، صباح الخير، صباح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس، وربي يعينكم وربي يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام، ولكم ما تمنيتم وإن شاء الله يا ربي طلتنا عليكم تكون
تكون دائما بسعادة والأمل والتفاؤل. ونعرف قديش كلمة أمل وتفاؤل تعطي برشة أمل وتفاؤل، ما هيش كلمة عادية وما هيش كلمة مجرد كلمة تتقال، إنما هي كتلة أحاسيس يا معز. كيقول غدوة خير إبان تحس بنفسيتك تحسنت، وإن شاء الله يا ربي غدوة خير وربي يحمي الناس الكل. سامية قعلول من قصور السيف المزيانة، ومن خلالك نحيي وكل مستمعينا ومستمعاتنا بقصور السيف الحلوة. صباحكم مزيان بالخير مليان، تقول ايه صبحية من قاع الخابية، وربي بعد عليكم الشر والعدوان. صباح الخيرات، وأسأل الله الذي يبدو بيده مفاتيح، سامحني مريتي بيده مفاتيح السماوات والأرض، أن يفتح لكم أبواب الخير والرزق، وأن يغلق عنكم أبواب الشر والسوء، وأن يلبسكم لباس الصحة والعافية. وبارك الله في يومكم، أسعد الله صباحكم وأيامكم بالخير، وصباحكم معطر بذكر الله. شكرا ميرسي بوكو يا سامية يا عسلة، ميرسي على التحية المزيانة. صباحكم بشائر وخير ماما عبد الهادي، شكرا لكم، شكرا للتفاعلات، شكرا للطاقة الحلوة، وأكيد نبارد لكم نفس التحية والطاقة. شطورتنا المزيانة اطلع علينا يا شطورة مستاذة، أول الناس تكتب لنا لي كومنتير، دونك شطورتنا إيناس لشتر. صباحكم عسل ورد وياسمين، وصباحكم باركة وفرحة جمورة ومعز، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. شكرا لكم، ميرسي بوكو يا إيناس، شكرا للتفاعل، شكرا للكلام المزيان، وشكرا بالحق سمو بنت بوحة كذلك تطلع علينا وتصبح علينا، يعطيكم ألف صحة، شكرا لكم. هاكا معز مستعجل بدي بالذبذبات المميزة، خلينا نسمع هاكا هواتي نسكت أحلى ما بالحق ما تسمعوا من الأغاني، شخصيا شيخ عليها الغنية، نسمع وراجعين.

0: على MFM.
1: أجانكم من جديد مواصلين معكم صباح تجديد وصباح إن شاء الله يكون بكل خير وبركة. نشوفوا مع بعضنا أحوال الطقس لليوم. طقس مغيم جزئيا فأحيانا يكون كثيف السحب بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل آخر الليل سواحل الشرقية للشمال والوسط. تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل. البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. الحرارة تكون في ارتفاع طفيف وكالعادة ستتراوح بين 29 و 33 درجة وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة الصبح كان 4:47 دقيقة، الظهر نص نهار 16 دقيقة، العصر 3:31 دقيقة، المغرب 6:07 دقائق، أما بالنسبة للعشاء سيكون 7:31 دقيقة. شروق الشمس 6:13 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 6:05 دقائق. فاصل غنائي وراجعين.
0: La suite après la pause, c'est la pub.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان فسقي فالكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم اعزائي المستمعين، واكيد ابراجنا وحظوظنا لها مكان، ونبداو باول برش. الحملة فرص جديدة، والمشهد قاعد يتحسن قدامك بصفة كبيرة، وفما برشا فرص إيجابية، فما برشا خدمة، وفما برشا تغييرات. يا حمل تصب في خانتك، أعرف كيفاش تستغلها واخدم بدون تسرع خاصة. بالنسبة لثور، مهام جديدة قدامك يا ثور، فما برشا حاجات ومسؤوليات جديدة انت خذيت على عاتقك انك تقوم بها. الحاجات هذية لازمها برشا صبر، ولازمها برشا خدمة، ولازمها برشا تأني، وكذلك لازمها راهو الخدمة ما تجي، ما نقولوا ناجحين الا اكيد ما فما تواصل، دونك لازم خدمة متواصلة وبدون ملل. الجوزاء، فما تواصل وفما إبداع وفما مرحلة تخليك تكسب خبرة يا جوزاء. المرحلة هذية لازمك تستغلها كوميفو، على خاطر أنت في فترة الإيجابيات، وفي الفترة اللي باش تعيش الإيجابيات لازم تستغل الفترة هذه قد ما تنجم. السرطان، حاول الاستفادة من اللي قاعد تحس بيه، بما انه عندك الحساسات سلايمات هذو ما نجم نقوله نعبروا عليها، يعني ان كل حاجة قبل ما تصير تحسها، وكل حاجة تقرا لها حسابها تصير. لذا الحاجة هذه هي اللي باش تكشف لك حقائق الاشخاص اللي دايرين بيك، وتكشف لك النية المبيتة، خليني نقول يا سرطان تجاهك، كان خير باش تشلق وكان شر باش تشلق. الاسد، الحضور قوي، اوكي الحضور قوي هذا لا يكفي، ما يلزمش يكون حضور فقط، بل يلزم خدمة، ولازم بصمة، ولازم برشا تجديد للأفكار، وتجديد للعمل، وتجديد لكل معطيات العمل. بالنسبة ليك لازم تدرس التفاصيل الكل وتخدم كوميفو، مش الفايدة تقعد على كرسي، الفايدة تخدم وتوري روحك. كي نقول عذراء نقول اليوم اكتشاف بالنسبة ليك، ونهار الاكتشافات، تكتشف الأخطاء اللي غيرك ما ينجمش يكتشفها وما يشوفهاش، وهذه نقطة قوة بالنسبة ليك، على خاطر هكا تولي انت في مأمن من كل حاجة سلبية، وتولي معناها خدمتك كذلك في مأمن من كل خطأ ينجم يضرك. الميزان، قرار يستحق منك موقف واضح، واللي يخليك الحقيقة بعد القرار هذايا منفتح يا ميزان على كل الإيجابيات، وتعرف روحك، تعرف ما عليك وما لديك، وهذه نقطة قوة بالنسبة لك. العقرب، إعادة ترتيب الأولويات بشأن شخص أو علاقة معينة مهنية، وهذه الحقيقة تكون نقطة قوة بالنسبة ليك، بما أنه نعاود ونكتشف ونشوف زيادة، وكل واحد يتجاوز حدود ونخليه له حد ونحطه له حد، إبا هكا يكون العقرب الحقيقة في أحلى حلة وفي أبهى حلة، ويكون الظروف الكل مواتية بالنسبة لي. كي نقول قوس نقول فترة تحمل التجديد والانفتاح، وقراءات فلكية متميزة بالنسبة ليك الفترة هذه ومنذ بداية الأسبوع. فرص للسفر ما زالت موجودة وانت في أخذ ورد، نجم نقول لك راك باش تسافر، راك باش تعمل جو وتروح، راك ماكش باش تقعد تخدم غاديك أو باش تحل أفاق غادي. السفر اللي موجودة للقوس راهو باش يبدل بها جو، أكاهو تشري شوكولاتة وتروح. الجدي، تجديد الحقيقة بالنسبة للجدي في كل الأصعدة، وإعادة ترتيب للمسؤوليات. الجدي فاق أخيرا اللي نجم راهو ما يخدمش وحده، اللي نجم يعدي ديتاش اللي هو قاعد يخدم فيه يلزو ملائه، كذلك للعائلة، خاطر لهنا بالنسبة للحظوظ الجدي راهو نحكي مهنيا وأسريا، مش كل شيء على اكتفيته، أكيد لازم نقسمه شوية حاجات. أخيرا فاق الجدي، وأخيرا باش يتلفت روحه، وأخيرا باش يفيق، لا هو إنسان ومن حقه أنه يعيش. كي نقول دلو نقول التعاون، هو الأساس والتعاون هو العنوين بالنسبة لك. يخليك التعاون توصل لتحقيق فكرة معينة، والفكرة هذه الحقيقة قاعدة تدور في بالك عندها مدة. الموعد مع التألق وربح الكثير من المال، وهذا اللي انت اكتشفته، هذاك علاش باش تطلب يد المساعدة وتكون دائما يا دلو خدمتك مميزة وعلاقاتك كذلك. الحوت، نكتشفوا مع الحوت انه باش تبدع وباش تثابر وباش تخدم راهو ماهيش صدفة، يلزمك تبدأ وتبدل الظروف على خاطر انك تكون متألق وتكون ناجح وتبدل ظروفك، مش باش تجي وانت قاعد. الظروف عمرها ما تتبدل وحدها، انت تتبدل، انت تبدأ، الظروف تبدأ معك. صباحات متجددة وحب كبير يجمعنا بسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين وبكل توفيق. سميرة غنية، صباحكم نور وسرور والورد والفل. تقول بربي اتنجمشي تبع مش تبعث لي عاد تعدي لي أغنية عيد ميلاد نهديها ليا أمي. ما تخليش عيد ميلادك، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير.

تكون محلها وتكون مزيانة، خاصة تلبى عنا عيد ميلادي بدلنا الأجواء ويخلينا المود ديما مميز. زيدي المتألق محلل فني في برنامج سبورتيسيمو تحبيب بالمصباح، نتمنى لك كل الأمنيات الجميلة، وإن شاء الله يا ربي كل عام وانت حي بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى تحبيب. أكيد من فريق إذاعة أمتان الكل نهديو لك أحلى الأمنيات، وإن شاء الله يا ربي دائما متألق ودائما أحلى محل فني في الأمتان.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معكم اعزائي المستمعين 29 دقيقة وموضوع راجع على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة شفنا بخاتيكمون الناس الكل على مواقع التواصل الاجتماعي ستاتيو فما معلمات جدد قاعدين يباشروا في خدمتهم تعرضوا لي خليني نقول ما نحبش نقول كلمة تحرش اما تعرضوا الموقف خايب برشا على خاطر معنا معلمة من معلمات هذوما اللي باش توصل صوتها ونعرفوا اكثر تفاصيل. ساعات لي ستاتيو ساعات الكلمات هذوما نقولوا بكشي حاجة غلطة مش صحيحة انما كل نهار نفيقوا على واقع مزري. اليوم معلمة معنا مدام يقين اللي باش تعطينا اكثر تفاصيل على الحادثة. الو صباح الانوار مدام يقين. صباح الورد يقين. مرحبا بك. يقين نجاحي انت معلمة دخلت جديد يقين.
2: ايه الدفعة الثانية نتاع
1: ب وين وقع انتدابك؟
2: باهي نحن من سبيدلة وقع انتدابنا في عبد العظيم.
1: المنطقة على الحدود الجزائرية على حسب ما نعرف.
2: نعم على الحدود الجزائرية بيت برشا على سبيدلة ومنطقة نائية ويعني حتى مش تسكن فيها البلاصة هذي ولا حاجة راك متنجمش سكن وظيفي غير مؤهل
1: معناها حالة مزرية. شنو الوضع مزرية. شنو الوضع اللي تعيشوا فيه قبل ما ندخلوا في تفاصيل الحقيقة الستاتيو اللي هبطت؟
2: باي بالنسبة للمكان هذاك راه في الجبل معناها حتى ويتعدوا منه برشا كناطرية معناها الطريق هذاك يتعدوا منه كل كناطرية
1: اي
2: ما فهمش امين احنا في الجبل اللي بنا يتوحدنا بخلاف انه الريزوم ما فهميش جملة عرفت مشي غازي كانك انقطعت عن العالم لا تنجم تكلم حد حتى دوخ ما تنجمش تكلم السبيطار
1: ما فهم شيء
2: هو السبيطار اصلا ما فهميش معناه ما فهم شيء
1: اي
2: بح وفوق هذا الكل ما عنيش نقل نحن المرة الاولى ريت عنيش كيفاش نوصل عبد العظيم
1: اي
2: مشينا لاقرب نقطة اللي هي ابو دريس حاولنا نسكنوا فيها وكلينا فيها وكل شيء والمدير ولا يوصل فينا معناه يهز فينا من المدرسة ويجي
1: معناه المدير خذا على عاتقه انه معناه يهزكم ويرجعكم للمدرسة
2: ايه
1: ايه يعطيه الصحة ايه
2: يعطيه الصحة كها ولا يهز فينا ويجيب للمدرسة اما باقي متقلقين معناه من ناحية ريزورة نقريو في صغيرات
1: اي
2: نستحقوا داتاشون نستحقوا كونيكسيون
1: يعني مقومات العيش الكريم منعدمة خليني نقول
2: منعدمة تماما
1: به رضينا بالواقع شنو المستجدات وشنو اللي خليكم تهبطوا ستاتيو وشنو الحكاية بالضبط يا يقين وقداش من معلمة متومة
2: قوي
1: هذه
2: ما فهمي وحنين درشنية ايما نحن اربع معلمات ونحن الاربع من سبيطلة
1: اربع معلمات من سبيطلة ايه
2: ايما نحن وين كنا في بودريات الحق شو ما نقولش معنية فيها وكل ما خايبة طول خاطر انا ما حبش نعمم وكل شيء عبيد المنطقة دي
1: انت مش تحكي على وضع جرى عليك وعلى المعلمات احنا منيش نعمو لنا احنا بش نحكيه على حالة ممكن تصير لك انت ممكن تصير لأي انسان اخر يكون في بلاستك يا يقين
2: بيه بالنسبة لنا احنا الاربعة تعرفنا المزايقات كبيرة من شباب ودريس والمراهقين
1: من المنطقة هذه
2: ايه
1: ايه
2: معناها نخرج للسوبرات رانا والله لا نخرج ورانا ما تحركوش بالدار رسمي رانا خايفين على خاطر نحنا في الاخر معناها مانيش ولاد بلاد خايفين نسكروا على رواحنا نخرجوا مرة في الفيل وقت المرة نخرجوا فيها يصير فيها اللي ما يصيرش نخرج انا صاحبتي يتبعنا شكون للدار راهو وين نخرجوا لازم على الاقليات ليس اربع سبع فوق وليت تبعونا للدار يشوفونا وين نسكنوا
1: ايه عارفوكم يعني ما كمش ولاد بنات المنطقة معناه ايه
2: وين عارفين اربع بنات لكن حدنا خبر قلت ما حاولنا انا نخبي والحكايه سيئه
1: معناها. مش تخبي انت، مش تخرج تخدم وتروح، ما تنجمش تخبي روحك.
2: ما نجمش نخبي،
1: ما عنديش للاسف الطاقيه الخفيه. اي اي
2: حاولنا نضيع عمره وقلت من مره مثلا نمشي على طريق اخر مش ما نعرفش ولا خايفين على الاخر معناها.
1: اي نتفهموا اكيد وضع معناها الحقيقه مقلق برشا. اي وتجاوزتوا يعني قلتوا نتحملوا ونكملوا من بعد
2: بعد العشيه هذيك احنا مستنسين كي نخرج مع بعضنا عرفت
1: باش نشوفوا باش تحملوا رواحكم. اي نتفهم. اي
2: المره هذيك المره الوحيده اللي خرجت فيها انا واحد درجه الفرفيه يمكن الساعه يمكن 20 واحد تبعني
1: 20 واحد
2: والله اقل حاجه 20 واحد والله. كنت الدار عادي ما صار شيء بقينا عشويه كامله درشنيه بعدك سامحني معناها دخلت انا
1: دخلت
2: دوتي المياه.
1: ايه
2: ما راني انه نهز راسي نلقى يد كاملة داخلة من الشباك حالة تليفون ويصور.
1: يا رسول الله فقت بيه معناه فيسا فيسا.
2: والله ما هوش فيسا عريت انا كي نسمع الحس ما نهزش راسي بيري كده خطف الدنيا احنا مستيفين بالحس في الشارع المنغاز.
1: ايه
2: الحس لون ثاني ثالث عادي درشنية ما تيكا ما تخلي نشوف شفاما هزيت راسي راني مبا ما عملت حتى حاجة أخرى
1: فقت بالبرتابل
2: هذي تراسي بلقيني صور.
1: اي شو عملت؟
2: عيطت عيطت ما فهمتش شنيا نعمل حليت لصاحبتي بيه قلت انا ما فهمش كون يصور وهي في الاثناء احنا بنسمع في الحفل نتاع واحد هبط وباش يطلع الحيط باش يهرب عرفت.
1: اي
2: باهي انا جاي من الجيران جاي من العبيد الرسمية وانا جاي من الحكمة تاع الحدود على خاطر بدريسة هيش مركز معناها.
1: باهي وخلينا نركزوا اكثر راهو معناها المكان اللي انت فيه وقت صورك هي الدار اللي انت تسكن فيها.
2: ايه
1: فوالا ايه باهي ماهيش المؤسسة التربوية باهي. ايه
2: باهي احنا اسف شنو باش نخرجوا من الدار باش ما نجموش نبيتو فيها معنا.
1: وليتو خايفين؟
2: ولينا خايفين ما نجمش انا نرجع نرقد ونعرف انه فما شكون تخلينا الدار.
1: باه الامن اتصلتوشي بالامن؟
2: ايه اتصلنا بالامن وكيما قلت لك بودريس راهي ما فيهاش مركز.
1: ايه
2: دونك زين الامن نتاع الحدود.
1: ايه
2: حكاو معانا شافوا ميلقاوش اثر ولا حاجه بس كان قالوا لنا راهي ماهيش مهمتنا اشكيو في بوسينا.
1: ايه
2: كان بعديكا من يوم تغدوا هبطنا الفوسينا وشكينا. ايه ما راهو بعد ما صارت الحكايه هذيك معناها تاع دورة المياه وكل شيء
1: صارت حاجه اخرى
2: مشينا نلمو. ايه مشينا نلمو في دبشنا باش نخرجوا من الدار.
1: ايه
2: دخلنا نلقوا باب دار باب بيت صاحبتنا الرابعة محلول ولا واحدة فينا مست الباب
1: مخلوعة معناها نجم نقول
2: محلول هو ما هوش مخلوع احنا مستحيل بس بيبان بعض ما نحلو بيبان بعض
1: ولا قيتو
2: محلول محلول و...
1: فهمتوا فمش كنت دخل الدار
2: وي وما جدا دخلت البيت مشان نستاكي فيه شوية فلوس وما يمونتون صغير على الاخر وعني
1: ايه
2: ما لقيتش الفلوس
1: سرقوك
2: عندي كاسك عندي كاسك حتى نصف بالغ ماء ما لقيت هيش
1: سرقوكم يعني
2: فهو ما نجمتش سمية سرقة على خاطر مطو صغير ما فهمتش اطلع عنديش عملو كيك عرفت.
1: ايه ما تنجمش تقول للسرقة علاش سرقت المشكل. ايه
2: كي جينا نحللو في الأحكاية مع الحاكم قال لهمها مش داخلين يسرقوا هذا داخل مش يعمل حاجة أخرى لقيت رفض نص بتنيت وهذا حتى في جيب
1: باه وشنو باش يعملوا حسب رايك ولا حسب رأي هو؟
2: نحن شكينا
1: انتوما مش في الدار
2: جي وخذيو عينات بصمات وكل شيء وهو كده وجعني فلينا نحن روحنا مثليت لا
1: روحتوا ما عادش توا قاعدين تباشروا في الخدمه نتاعكم؟
2: لا لا انا
1: اتصلتوا بالمندوبيه
2: وي مشينا في المركز وتعطينا المندوبين.
1: ايش قالوا لكم في المندوبين؟
2: الحق تعاطفوا معنا برشا معناها وغبناهم يعني.
1: اي
2: قالوا لنا اكتبوا عريضة اكتبوا فيها اساميكم صح وفيها كتبنا هزينا لهم المحضر بتاع المركز وكل شيء.
1: اي
2: وبعديك حكيت لهم انا واحدة من المندوبية فرانشمون يطلنا راه وما فهميش شغلات وما نجموش ننقلوا راهو سيب ودرسنين لخاطر حتى المنطقة هذيك باش حطوا فيها وليد معناها نجموا يتحملوا أكثر راهو صعوبة التربية والتعليم ما فيهاش برشا وليد.
1: باهي كي قالولكم كي قالولكم اللي ما نجموش ننقلوكم هذاك علاش كتبتوا التدوينة البارحة يقينا؟
2: إيه خاطر أنا واحدة من الناس نتصور لو كان نحن باش نرجعوا البودريس والشباب
1: ولا حاجه لا قدر الله
2: ولا نجبنا لهم الحاكم لبلادهم
1: ولا
2: بالطبيعه باش يردوا ساعه
1: وليتوا خايفين على رواحكم.
2: ايه
1: لهنا انت يقين الحقيقه انت واصحابك التجأتوا للاعلام التجأتوا لاذاعتنا باش توصلوا صوتكم على خاطر اليوم احنا ما نستناوش الكارثه اللي تحصل ما نستناوش المصيبه اللي تحصل هنا نجموا احنا نتدخلوا وكاعلام نوصلوا صوتك وصوت المعلمات اللي معاك اليوم المصدح قدامك يقين شنو تحب تقول للمسؤولين؟
2: للمسؤولين التعيين السنين حسوا عشوائي بطريقة غير عادية. بنات محطوطين على الحدود بلايس ما فيهش ريزو وما فيهش حتى كيف تكلم شكون كتير لك حاجة. رانا بنات راو كنا عينوا ومعنية ما نحطوش بنات شي بلايس كنا هكا راو مش كان انا والله راني نحكي باسمي وباسم 200,000 طفلة اخرى.
1: اي لكن سؤال انت مستعدة ترجع للبلاصة هذيك كان لازموك ترجعها جس سؤال باش نفهم
2: باهي انا اذا ما فهمنيش حل راني نرجع
1: راك ترجع معناها خاطر قدام خدمتك معناها اليوم وكي ترجع وتصير حاجة لا قدر الله
2: ما نعرفش انا
1: هي مش من مشمولاتي اليوم جوست اني مشمولاتي نوصل لك صوتك اما الحقيقه السؤال فارض روحه لهنا خاطر انت بين نارين انت والمعلمات اللي معاك اليوم انتوما وقع انتدابكم وتحبوا تخدموا على رواحكم كيما الالاف والمئات اللي قاعدين يستناو في خدمه ويستناو في شغورات اليوم انتوما جاتكم بلاصه ماهيش ليكم وماهيش محسوبه عليكم زاده بصراحه خليني نقولها اليوم انت قدام نارين يا يعني نخدم يا تصير فيها مصيبة حاجك بسم الله عليك دونك انت هنا قلت لي نرجع نخدم
2: ايه نرجع نخدم
1: به نجم توصل صوتك للمسؤولين
2: ناشي
1: ايه وصل صوتك كمل خاطرني قصيت على كلامك سمحني يقين خاطر هنا معناها الحكاية بالحق خايبة برشا
2: بالنسبة لأن نوصل صوتي أنا نعرف أنه طوى النقلة راهي حاجة صعبة برشا معناه نحن والله لنا طالبين بس نقلونا طوى ولا رانا طالبين حاجة واحدة شوية أمين معناه شوية حاكم يسمع بحكايتنا يتلاقي بينا مثال يشوفنا في نخرج ويأس علينا ولا أي حاجة رانا مستعدين نرجع عادي جدا ورانا المدرسة حابينها والتلاميذ حابينها وحبوا نخدموا
1: لكن الظروف مش هي
2: نعم معناها احنا رانا تو خايفين نرجع يعملوا فينا حاجة
1: خاطر قدر الله بسم الله عليكم يقين ان شاء الله صوتك وصل لليوم ونتمنوا لكم كان السلامة أكيد احنا ساهمنا باش نوصلوا لك صوتك وان شاء الله يسمعوك يا يقين وان شاء الله يتم لو مينيموم كتسيرك البرميتاسيون معلم اثنين في بلاصتكم ومتوما تمشيوا لبلاصة أخرى لو مينيموم تبدأ يعني تنجموا تعيشوا فيها خاطركم بنات وما زلتوا صغار متوما ميسيرش نسألك قداش عمرك يقين
2: أمي
1: 22 سنة وفي موقف كيما هكا وفي بصراحة بدون تعليق هنا يقين صوتك وصل وإن شاء الله الحمد لله لاباس عليكم الساعة قبل كل شيء وإن شاء الله يتم بالحق الاستجابة لطلبكم اللي أنتم يتقريوا في ظروف باهية يتسكنوا في ظروف باهية يا اليوم يتم الحقيقة معناها استبدال المينيموم معلمة بمعلم على خاطر الرجل لهنا ينجم يتصرف في الموقف متاعكم. يعطيك الصحة يقين، شكرا ليك وشان صوتك وصل. شكرا ليك، إلى اللقاء. شكرا،
2: إلى اللقاء.
1: الحقيقة الحكاية هذه بدون تعليق، بما أنه من مهامي أني نوصل الصوت ما غير حياد، لكن هنا المعلمة أو المعلمات هنا الأربعة اللي قاعدين يحكيوا اليوم ما فماش بلايس باش نبدلوكم. لو مينيموم مينيموم افهموا اللي هي طفلة 28 سنة متعرضة للتحرش، متعرضة كما قتلك احنا شكينا بيهم خايفين على رواحنا. هنا الحقيقة نقطة استفهام كبيرة، وإن شاء الله صوت يقين وأصحابها يوصل للمسؤولين.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: جديدة مواصلين معكم 49 دقيقة. الحقيقة الحديث في الأوف مميز ومزيين وما فقناش بالوقت وغنية ورا غنية والحديث الحقيقة كيكونوا بحذية الحقيقة أطر مميزة كما اليوم واللي يمثلوا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية أكيد الحديث يحلو عن الثقافة بحذية حضور. نحب نرحب به قبل ما ندخل في تفاصيل أكيد فقرتنا سي أنيس منصور رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية. سي أنيس نورتنا وصباح الأنوار.
1: صباح النور أختي كامرة، مرة أخرى مشكورة على الاستضافة وتحية لك ولكل إذاعة أم أف أم.
0: مادام أنت بحذينا سي أنيس، مادام نفرحوا، مادام فما نشاط وفما المهدية قاعدة تنشط هكا ولا وكي نقولوا مهرجان اللي باش نحكيوا عليه اليوم أكيد برشا تفاصيل، والمسرح خاصة المسرح اللي اليوم باش نحكيوا على دور الثقافة، نحكيوا على دور الشباب وكذلك المؤسسات الجميعية اللي بالمهدية. ماكش وحدك اليوم، اليوم جبت شطرك معاك باهي كان يمثل المندوبية اليوم نستضيفوه لأول مرة بكاسكيت جديدة ونقولوا له ألف مبروك سي نبيل الزقرني مدير مركز الفنون الركحية والدرامية بالمهدية. صباح النور سي نبيل.
2: صباح النور قمرة، ديما فرصة طيبة لما تجينا دعوة منك.
0: يعيشك نحن أسعد.
2: عندك مقام خاص معنا،
0: ربي يخليك.
2: نرفض دعوة أو نأجلها. صباح النور أنيس، تحية ليك وتحية لكل من يصيره صوت مفاهم في كل مكان في هذه البلاد العزيزة.
0: يعيشك، نورتنا برشا والله سي نبيل، وألف مبروك على المركز الجديد.
2: تجربة،
0: هو مركز وانت مدير ومركز جديد زاد بالنسبه لك.
2: هي تجربه، ديما نقول شكرا لكل من وثق فينا، شكرا لسلطه الاشراف، شكرا لكل من راه فينا لحنا نجم نواصلوا العمل الذي بداه من سبقنا. ومخلينا نقولوا انها تو نحكي اكثر في التفاصيل،
0: إنها اكيد
2: انها منصه عمل فبرش انتظارات، حبينا نبدأ بالعمل أكثر منه بالقول وبالكلام. فقط لما وجهتنا الدعوة قلنا خلنا نعطيه شوية خطوط عريضة للمستمع، لكل من يهتم بالثقافة بالمسرح. وربما نتفق أن الثقافة هي مش خيار، مش كونفور، مش رفاهة، الثقافة هي النجاة تقريبا.
0: آوي قالها الثقافة نجات، خاصة بما قاعدين نعيشوا فيه. نحبش ندخل في المود السلبي ولا موجات السلبية، أما يقولي كنتوا بحذيها كنتوا تسمعوا معناها إلى ما آلت عليه الأوضاع. إن شاء الله يا ربي بالحق نحكيه اليوم إيجاب ونحكيه حاجات اللي تخرجنا. النواة الأولى هي الثقافة بالنسبة ليارا الإنسان كي يتعلم ويتثقف، مش كي ما يتعلم فقط، ساعات يتعلم ما ينجمش يطبق، إنما كي تكون متثقف تنجم تخرج من مواقف اللي أنت ساعات تقول كيفاش خرج منها الإنسان هذا.
2: سلطة الإشراف جربت المقاربات الكل، جربت المقاربات الأمنية وضرب الكاشف أن المقاربات الأمنية ما تعطيش نتيجة. لما نقول ثقافة في مفهومها الواسع والعريض، هي أي ممارسة لشكل من أشكال الفنون أو الإبداعات المهم تكون، يعني الفنية الأدبية المسرحية السينمائية. شاك فوا شاب أو فتاة أو مواطن تونسي يطلع سور سان، شاك فوا مواطن تونسي أو شاب ياخو يعزف كمانجا أو يهتم طاقة خرجة في السينما أو يعمل مسرح أو يعمل كوريغرافية أو يعمل أي شكل من الكتابة أو الإبداع، هذا ربحته خرجته من دائرة الاستقطاب انه يمشي لاي سلوك ينجم يأذي الناس، بالتالي اعطيته حصانه. احنا نمنوا ان وزاره الثقافه هي في الاصل وزاره سياده، نسعى لذلك ان شاء الله يجي وقت انه الناس المسؤوله عن البلاد تعرف وتسعى وتعمل على ذلك، لان وزاره الثقافه تولي وزاره سياده
0: ان شاء الله. ان شاء الله وهذا ما نتمناه. سي انيس، الدوره 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح، نعرفوا ان المسرح كلمه تشمل برشا حاجات. اليوم ماهوش ستار بالنسبه لنا المهرجان هذا يتحل ويتسكر، انما هي عروض، هي تشريك للشباب للطفوله، فما ابداع وفما خدمه وفما هنا زاد بصمه النوادي اللي قاعده تنشط على مدى يعني اشهر.
1: صحيح أخت قمر، هي المهرجان الجهوي لنوادي المسرح نحطوه في الإطار بتاعه. هو فما المهرجان الوطني لنوادي المسرح دور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجامعية اللي هو من تنظيم الإدارة العامة للعمل الثقافي بطبيعة بالتعامل مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة. والمهرجان الجهوي يدخل في الإطار هذايا اللي مش كنت فما المهرجان الجهوي ثم كما العادة نمشي للإقليمي
0: والوطني.
1: بطبيعة هذه الدورة هذه متاع المهرجان هي دورة 36 واللي في العادة كما مستنسد يعني في الفترة هذه تنتظم ثم بعد كما قلت نمشي للإقليمي والوطني.
0: شو محضرين في الدورة هذه؟ بعد نجاح الدورة اللي فاتت كان مهرجان الحقيقة
1: مهرجان أو المسابقة الجهوية نوادي الفنون التشكيلية اللي والحمد لله تعدى في ظروف متميزة. محضرين إن شاء الله مش يكون عنا تقريبا 14 مؤسسة مش يكونوا حاضرين
0: إن شاء الله
1: دول المسرح اللي مش يكون عنا مسابقات في الأعمال الجماعية للأطفال مسابقات في الأعمال الجماعية شباب وكهول عنا مسرح الأداء الفردي وعنا مسرح الشارع اللي هو طوى ولا اسمه مسرح الفضاءات البديلة
0: ما عادش مسرح الشارع
1: مسرح العرائس إن شاء الله مش يكون فما أربع خمسة عروض من مختلف المسارح اللي كنت نحكي عليها. كما قلت لك فما 14 مؤسسة مش يكون يمثلوا في الدورة هذه وتقريبا مش يكون فما 20 عرض مسرحي يومي السبت والأحد يعني نحكي على نهار 3 أو 4 أكتوبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله باش يمتد من 2 أكتوبر هو المهرجان يبدأ إلى حدود 4 أكتوبر هكا ولا؟
1: الافتتاح باش يكون نهار الجمعة يعني 2 أكتوبر ويتواصل إلى غاية الأحد 3-4 أكتوبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله اللي باش يكتشف المهرجان كان تعطينا تفاصيل.
1: نعطيك تفاصيل بالنسبة للمهرجان كما قلت لك باش ينطلق يوم الجمعة 2 أكتوبر على الساعة 3 إن شاء الله باش يكون فما افتتاح معرض الحركة المسرحية بولاية المدينة. ولهنا ديما نحكي اللي العروض إن شاء الله باش تكون كلها ولا في الافتتاح باش يكون بالمركب الثقافي بالمدينة.
0: إي
1: عنا على الساعة 4 تقريبا مش يكون فما لقاء حواري حول دور المسرح في تعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مش يكون فما في رئاسة الجلسة الأستاذ محمد ديمغ إن شاء الله. وهي الندوة هذه في حد ذاتها تندرج كما قلت لك المسابقة هذه على نوادي المسرح الوزارة وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي يعني خدموا على عديد المحاور اللي مش يكونوا هذوما المحاور اللي مش تخدم عليهم العروض إن شاء الله. يعني تحب حتى نستعرض لك
0: أكيد
1: المحاور اللي مش نخدموا عليهم عنا تعزيز الهوية الوطنية تثمين الذاكرة والحفاظ على التراث الثقافي تنمية المعارف وتعزيز القدرات دعم الإبداع والابتكار تعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا هم خمسة محاور أساسية اللي يندرج فيهم المهرجان هذي إن شاء الله واللي باش تكون العروض في المحاور الأساسية هذو. داير حتى كتشوف أنت اللقاء الحواري مش يكون يعني في علاقة بدور المسرح في تعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
0: يعني
1: هذا محور من المحاور الأساسية. نفس اليوم من نهار الجمعة إن شاء الله مش يكون مع الساعة 5:30 عرض مونودراما بعنوان قفص إخراج صفوان كوشباتي وتمثيل صابرين الرمضاني. هذا العرض حائز على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان جرش الدولي للمونودراما سنة 2026 وفي على الساعة 6:30 تقريبا إن شاء الله باش يكون فما فقرة تكريمية واحتفاء بالفنان المسرحي والممثل القدير سي فتحي مسلمان.
0: هنا جو كبير هنا سي فتحي يستاهل الحقيقة ممثل كبير وقامة مميزة ومحليها زيد سي نبيل كي تكرم الإنسان الفنان خاصة خليني نحدد وهو على قيد الحياة يشوف التكريم احنا تعودنا بالتكريمات الله يرحمه نعملوا له حفل تكريم ونكرموه في المهرجان الفلاني في الحاجة الفلانية علاش ما يكونش الإنسان وهو حي يفهم قيمته يعرف قيمته ويعرف قديش العبيد هنا تحبه
2: أكيد قمرة، وهذا يدخل في إطار الاستباق والمندوبية الجهوية للثقافة. ورأت أنه خلينا نأسس الفكرة أنه ما نقولوش عاش يتمنى في عنبة ما جابوا له عنقود. الفنانين يتشكاوا ويقول لك ما نلقاوش حظنا واحنا في الحياة، يتفكرونا واحنا تحت التراب، تولي دورات باسمنا وتولي عنا مقام وقدر، لما لا؟ وكانت تدخل في الإطار هذا، خممنا أنه حقنا علينا ولا واجب علينا وحق الفنان أنه يتكرم بين أهله في حياته. مهم جدا إشارات أنه يا فنان اللي يعطيه مسيرة فنية كاملة ويعطيه حياته من أجل فعل إبداعي فرح الناس، وصل رسائل، ساهم بشكل أو بآخر في في في تطوير وتجويد العمل الفني في البلاد. إحنا قمرة كيف نشوفه وقولوا إحنا في 50,000 ساكن قش تلقى من فنان، فنان يعني في مختلف الاختصاصات. المؤشرات
0: مش
2: مية من 50,000 في شتى القطاعات. بالتالي هما لكرام دي لكرام، هما زبدة البلاد، هما قالوا عندما تغمر المياه كل شيء تطفو الثقافة. الثقافة هي القواها وقت الأزمة، الثقافة هي القواها وقت يكون عندنا قلق، هي نرجع لك النجاة. في هذا الإطار سي فتحي السلماني هو أنت أدرى وتعرف أكثر مني، هو ولد هالبلاد، انطلق منها ويعود إليها، خرج البدايات بتاعه.

0: فيها برشا رسائل ليه والبرشا مبدعين مازالوا على قيد الحياة. وهذه تحية لسي معز خريف وكل العاملين بمندوبية الثقافة انهم خموا فكروا في تطبيق في إطار الهامش المهرجان المصري.
1: صحيح والله برادو.
0: وعلى الهامش نعملوا ندوة والندوة دي كان نتناولوا منها موضوع. أي فرصة يوقع تكريمه عن أشكال مفاجآت إن شاء الله. وممكن أنت سي فتحي المسلماني تعرف أكثر مني يا أختي قمر. الفنان فتحي المسلماني أكيد يعني بوصف كسيرة مدينة المهدية تعرفه. والبارح في الأوف حكينا شوية
1: علي
0: صدقني يعني لا فاجأتني باطلاعك حتى على المزاج.
1: أي
0: المزاج انت عارف الناس
1: جارنا را
0: هذا هو
1: هاني مشيت معك في الخط.
0: أيوة
1: جار لما في. أيوة. وجاري زيد
0: شفت معناتها هذه سيرة الجوار.
1: أي
0: فتحي المسلماني والفنانين بصفة عامة يكونوا حساسين ما يحبش تنساه وكيف يحس روحه مستنسو بالأضواء
1: خلوق برشا هو. وانت تلقى كي تلقى انسان فنان خلوق بصراحة ما عادش نجم توصفه.
0: معناته خلينا نقول احنا يوم الجمعة ان شاء الله الاربعاء مساء بفضاء بالمركز الفنون الدرامية والركحية اللي هو في دار الثقافة المهدية دعوة لكل من يعشق المسرح ويحترم القامات فتح المسلماني قامة وقيمة يلا شاركونا وكونوا معانا إن شاء الله. خلينا نعملوها في إطار عرس نقول شكرا لفتح المسلماني ومن خلاله لكل من أبدع. شكرا لكم على كل الفرحة اللي أعطيتوها لنا على هذا الحضور الجميل في دخول ديارنا من خلال التلفزة. مهم جدا أنه نعطيه إشارات شاركوا معنا احضروا معنا ان شاء الله في اطار الندوه وبشوق عرض مسرحي ومن خلاله بشوق التكريم محضرين شويه مفاجات
1: صحيح
0: مفتوحه لكل من يصل صوتنا ونفرحوا برشا اللي كان تشاركونا
1: اكيد نتصور احنا من الناس اللي التلفزه بعدنا عليها هكا ولا كلنا لكن اليوم اللي يلم المجتمع التونسي الكل هي كل المسلسلات اللي قاعدة تتعاود ومن منا ما شيخش عليها صحيح ولا غير وكيف الراو فتحي المسلماني والله مهدوي هذا اللي صاير كيفاش ما نفرحوش بلما كيما هكا كي باش تصير عندكم هكا ولا
0: فتحي المسلماني مثال شي بارونتاز صغيرة الأدوار اللي قام به يمثل التونسي التونسي تيبيك إلي لا التونسي المزيان الحلول العاطفي المراهق رجل الأعمال عمل الأدوار الكل
1: كبيرة
0: يلوم يقول شبك محصرتوني في شوية كالدون جوان تاع الأدوار العاطفية كفاءة رهيبة
1: كفاءة
0: يعني الرا فتح المسلماني الرا أنه يمثل له البلاد يعني بشكل أو بآخر تحية ليه كان يوصل ويوصل صوتنا وتحية لكل من آمن أنه المسرح والدراما والثقافة تنجم تغير شيء في هذه البلاد.
1: يعطيك الصحة. إيش عندنا سي أنيس تفضل.
2: هو كما قال سي نبيل سي فتحي مسلماني طاقة من الطاقات الكبيرة في المدن الثقافي سواء مسرح تلفزة سينما وإحنا سبق أنه وقع تكريم في مسابقة جهوية نوادي الفنون التشكيلي الدكتور سيد موجي معتوك وهذه فرصة زادة يمكن لمسة لسي فتحي مسلماني كما قال سي نبيل وكما قلت أنت معناتها على الإسلام نكرمهمش وهم نزالوا موجودين
1: يشوفوا التكريم ويفرحوا بيه
2: ويحسوا حاجة بيه احنا إن شاء الله ماشيين فيها ديما مشيقة تكريمات الأولاد الجهة خاصة في الميدان
1: إن شاء الله عنا راهوة المهدية زيخرة ما شاء الله المهدية زيخرة ولا
0: أكيد.
1: شاطرني الرأي ولا
0: مش نشاطرك المهدية قطب في شتى الفنون في المسرح رزينة المهدية
1: بارك الله
0: ثقيلة يعني مساهماتها من البدايات في السينما عنا ما نقول في الفنون الكل عنا ما نقول في الكتابة في الأدب في الشعر في الرواية في الفنون التشكيلية المهدية ولادة أختي قمر
1: ما شاء الله
0: مش كلمة دي فقط بيتنجم
1: نحن نحكيه على الجهة أي
0: المهدية عنا سابقين بخطوة عندك ما عنا تاريخ وعنا حاضر وإن شاء الله نسعى باش يكون عنا
1: إن شاء الله مستقبل. إن شاء الله سي أنيس اليوم الثاني
2: نمشي اليوم الثاني هو اليوم الثاني والثالث مش تنطلق المسابقات
1: أي
2: يعني بداية من الساعة 9:30 يوم السبت 3 أكتوبر مش تنطلق المسابقات خلينا نقول لك اللي كل الأعمال باش تكون بمركب الثقافي المهدية باستثناء المسرح البديل اللي هو مسرح الشارع مش تكون فهم

0: زوز او ثلاثة عروض مش يكونوا امام محطة المترو يعني قابل للمندوب، بما انه الفضاءات مسرح الفضاءات البديلة يحبذ انه يكون في وسط الشارع،
1: في وسط الشارع
0: مع الشباب ومع المواطنين
1: ان شاء الله.
0: نهار السبت ان شاء الله مشترك الاعمال الجماعية للاطفال على الساعة من 9:30 مسرحية بعنوان جزيرة الأماني لحسام صفر. ثم مسرحية الفضاءات البديلة دي اللي باش تكون أمام محطة المترو من إخراج محمد إسلام الغول بعنوان نحو الضفة الأخرى لوحدة تنشيط الأحياء بالمهدية.
1: محمد إسلام الغول اللي توج في الجهوي والإقليمي والوطني ما شاء الله.
0: إيه؟ باش نوجه له تحية، قاعد يخدم هو وحدة تنشيط الأعمال قاعد
1: لا قاعد يحرك كناشط بركل.
0: ثم عندنا الأعمال الجماعية للأطفال، عندنا مسرحية بعنوان خيوط العش لرياض الزواوي دار ثقافة سيدي علوان. أعمال جماعية للشباب دار ثقافة رجيش، مسرحية اللعبة الأخيرة لأسامة علوان. ثم نمشيو للأداء الفردي، باش يكون فما مسرحية لدار ثقافة سيدي علوان بعنوان جذور في مهاب الريح لرياض الزواوي. ايضا اداء فردي دار ثقافه ابو مرداس مسرحيه الفولاره لفؤاد البي. الاداء الفردي ايضا بدار ثقافه رجيش باش يكون موجود مسرحيه بعنوان اوفيليا لاسامه علوان. والاعمال الجماعيه للشباب بالمركب الثقافي المهديه مسرحيه بعنوان ميديا او ما تبقى منها لحسام صفر. هذا بالنسبه ليوم السبت.
1: يوم الاحد
0: نمشيو اليوم الاحد
1: اي
0: يعني العروض مش تنطلق بس معناتها بالمصباح ان شاء الله بدايه من الساعه 9:30 نمشي المسرح العرائس دار ثقافه الجم باش يكون فما مسرحيه بعنوان النداء الاخير لاحمد البعود. ثم مسرحيه لدار شباب هبيره بعنوان هدره فارغه للطيفه ولاد نصر، هي مسرحيه من الفضاءات البديله واللي باش نعرضها كما قلت لك امام محطه المترو. ثم عندنا مسرح العرائس لدار ثقافة ملولش مسرحية بعنوان لقاء عبر الزمن لأسماء المساوي. العمل الجماعي للأطفال دار ثقافة هبيرة مسرحية الساقية ما تكذبش لزبير السايح. ثم العمل الجماعي أيضا للأطفال دار ثقافة الكساسبة مسرحية بعنوان غابة الوئام لأحمد قعود. ونرجع للأداء الفردي على الساعة 1:00 تقريبا بالمسرحية حرارة الروح للمركب الثقافي بالمهدية محمد الباجي. ثم الأعمال الجماعية للشباب دار شباب أولاد المبروك مسرحية تراث يتجدد لسماح مسعود. الأعمال الجماعية للشباب أيضا دار شباب المنصورة مسرحية اليودامونيا لرويدة الصغير. مسرحية خليك ساكت لدار الشباب هبيرة في الأداء الفردي للطيفة ولاد نصر. الأداء الفردي أيضا دار الشباب السويسي باش يكون موجود بمسرحية بعنوان حكايتي مع الزمان ليوسف الجمالي. الأداء الفردي دار الشباب السويسي مسرحية قوس لحمزة ساسي. وأخيرا مسرحية نوران للمركب الشبابي بالمهدية أيضا في الأداء الفردي ليوسف مصمودي وحلامي الهاتفي. هذا بالنسبة لليوم الاختتامي يوم الأحد. ثم باش يكون يعني في الاختتام باش يكون فما تلاوة التقرير النهائي والإعلان عن الأعمال المسرحية الفائزة
1: نهار الأحد باش يكون
0: نهار الأحد
1: إن شاء الله
0: العروض باش يكون فما تكريم مشاركين والإعلان عن الفائزين
1: إن شاء الله.
0: وباش يكون إن شاء الله لجنة التحكيم متكونة من سيد حسن المؤذن، احنا نحكيه على المسرحيين وعلى الطاقات في ولاية المهدية. حسن المؤذن ولد المهدية ومسرحي وأستاذ نوجه له تحية. وأيضا لجنة التحكيم مش يكون فيها السيد محمد حسين قريع والسيدة أمال باكوري إن شاء الله.
1: يعطيكم الصحة. لجنة التحكيم هايلة هذي إن شاء الله موافقين. أكيد لكل مهرجان عنده خصوصيته، لكل مهرجان سي أنيس أكيد يتكون ما بين منافسة، هي المشاركة ومن بعد تولي منافسة. المهرجان هذايا شنو باش يضيف؟ التوش اللي باش يضيفها السنة؟
0: شوف بالنسبة لسلطة الإشراف والإدارة العامة للأعمال الثقافية كما قلت لك خدمة على محاور أساسية كثير. والهدف سواء من الدورة هذه ولا حتى اللي سبقوا، أول حاجة هي إتاحة فرصة للمشاركين من أطفال وشباب اكتشاف مواهبهم واكتشاف ذواتهم، أيضا بناء ثقتهم في أنفسهم، هذا بالنسبة للمشاركين يعني، وأيضا تطوير مهاراتهم التواصلية والوجدانية والإبداعية. هذا هذه من جملة الأهداف اللي سلطة الإشراف تختم عليها، واللي الهدف من المهرجانات هذه باش تكون. وبالطبيعة كما قلت لك بالطبيعة هما هذه من جملة الأهداف اللي نختم عليهم. وقت تشوف أنت تلقى تقريبا 20 عرض مش يكونوا على مدى يومين، يعني هذه فرصة باش يكون فما أكل، أولا تتويج للنوادي، عمل سنة كاملة باش تشوف تتويج، وهذه فرصة باش نوجه تحية للمنشطين بدور الثقافة والمؤسسات الثقافية. وكما قلت لك يعني الهدف هو انه تصير كل التلاقح بين الشباب اطفال كذا، ونعطيهم اكثر ثقه في انفسهم، تجربه يمكن بعد حتى اللي باش يتعداوا للمرحله الثانيه يعني الاقليمي او الوطني، باش يزيد يكون فما كونتاكت مع شباب واطفال اخرين، ومزيد تعرف واكتساب الخبرات والتجربة تكون متميزة إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة. شي نبيل تعرفش نتوجه لك بالكلام، خاصة بما أنه أنك مدير مركز الفنون الركحية والدرامية بالمهدية، مكلف باهي يا سيدي، مكلف
2: ما فيها باس، لا نعطيهم كل شيء
1: باه، أما أنت المدير حاليا
2: تقريبا.
1: أيوة تاخذ القرارات الكل ولا
2: مسؤولية كاملة.
1: يعطيك الصحة. أكهو بالنسبة لنا مدير ما فماش
2: مسألة
1: فلا المركز هذية هو هيكل من الهيكل الثقافية اللي قاعدة تزيد وتعطي بصمة الحقيقة، وخاصة اليوم باش نحكيو على بصمتكم في المهرجان. قبل ما ندخلوا في تفاصيل أخرى،
2: مركز الفنون الدرامية والركحية بالمهدية هو ديجا الميسيون تاعو تنجم تفهمها من خلال التسمية. يعني هو مؤسسة عمومية وثقافية تعنى بقطاع المسرح وبكل ما يحيط بالممارسة المسرحية. في إطار التمشي وزارة الثقافة في تقريبا عندها 8 سنوات 2018، في إطار التطوير والذهاب إلى الاختصاص، تم التفكير في بعث مراكز جهوية في كل تقريبا كانت 26 مركز في كل ولاية، وفما في جربة وفي قرقنة.
1: أي
2: أن المراكز هذه تعنى اختصاص المسرح، عندها مهمة معلومة ممكن ما زالت ناقصة شوية ضبط الوضعية القانونية، قاد شوية نقاط إن شاء الله خيان في وزارة الثقافة قاعدين يعملوا على من هنا رأس العام إن شاء الله تتوضح برشا نقاط قانونية. هذا فيما يخص المراكز ونرجعوا لها في علاقة بالمسرح أو في المهرجان الجهوي للمسرح، اللي قال كان يحكي عليه سيانيس ممكن نضيف، هي باش نبسطوا للناس. هي احنا نعملوا عنا عمل سنوي يومي في المؤسسات الثقافية تابعة دور الثقافة، عنا نوادي مسرح طعنا بالعمل المسرحي، تنشط وتقدم منتجات وتقوم بالتكوين والاستقطاب، وفي علاقة بالعمل المسرحي تحت إشراف مندوبية الجهوية للثقافة ومؤسسات العمل الثقافي. هذا في باب أول. ثم عندنا ممارسات أخرى ثقافية مسرحية في المؤسسات التعليمية، في المؤسسات الجامعية والمؤسسات الشبابية. هذا الكل مؤسسات العمل الثقافي، الإدارة العامة لمؤسسات العمل الثقافي عندها برنامج تاع مسابقة. المسابقة ما معناها؟ يعني هي فرصة باش نشوفوا احنا وين مستوانا، وين فين وصلنا مقارنه ببعضنا على مستوى جهوي. فما تصفيات تقول تاخذ شكل المسابقه الجهويه، ناخذ تصفيات في الخمس اختصاصات باش نختاروا انه العمل المميز من خلال لجنه محايده. ثم لا لا لا لا لا الأعمال المختارة أو اللي نشحت باش تمشي للإقليمي. احنا السنة الفارتة احتضن الإقليمي
1: صحيح.
2: كان عنا
1: صحيح
2: أثناء إن شاء الله في الإقليمي في القروان، احنا تو متبقي بيت النار، نكمل من هنا ديركتومو الأكتوبر يواصلوا يمشيوا في الإقليمي. في الإقليمي لهنا نوليو على نحكيو على 5-6 ولايات.
1: أيه
2: باش تشتد أنا باش ينجح باش يطلع الوطني. ولنا هنا في الليليت في نص الوطني باش يكون يعني مهرجان يضيف للمسرح وبالمقابل زاد فيها بس خلنا ندخل في المنافسة سيدي.
1: أي.
2: يعني ربحين على كل الأصعدة في الممارسة قاعدين نقولوا هنا لا موجودين رانا في الجهات وموجودين في المؤسسات وفي الفضاءات قاعدين نخدم.
1: أي.
2: فاش تخدم هاو خدمت هاي موجود يا سيدي قاعد نحاول هاي فرصة باش نعرف في الوسط من بعد تمشي الإقليمي وتمشي للوطني والذي يتوج الوطني تتويج في حد
1: ذاته
2: يعني الشيء الكثير من خلاله نجم نفهم احنا مؤشراتنا فين نقاط القوة ونقاط الضعف شنو الأمور اللي ماشي ومش ماشية. المركز الوطني المركز فنون درامية وربحية ما نجمش يقدم تفرج في مناسبة كما هيك خاطري في صميم الاختصاص.
1: أي.
2: بالتالي نهبطوا بكل الثقة اللي نتاعنا بالرغم ما عندناش برشا وقت من وقت ما خذينا المقاليد الإدارة انطلقنا بالتنسيق مع الأخيان في مندوبية الثقافة باش نكونوا نهيئوا ظروف الفضلة والمثلة لإنجاح تنظيميا من جملة الأمور تهيئة الأمور التقنية. عنا الندوة اللي هي أعطونا محاور واتفقنا باش نمشيوا في محور المسرح في علاقته بالمجتمع في السلوكات المحفوفة بالمخاطر مهم برشا هذا موضوع حارق
1: صحيح
2: ما يتحكى. هذه ندوة باش تتم ان شاء الله في مقر مركز الفنون الدرامية نهار الجمعة الأربعاء تاع العشية تحت كما قال سيانيس تحت بإدارة الحوار وحوار اندبارة مانيش باش نعملها سي محمد مدامغ مانيش باش نعملها بعقلية الباث المطلقي شكون يعرف شكون ما يعرفش حتى في الشكل اتفق انه في الشكل باش يكون في شكل يكون لايت يكون خفيف يكون كل ميكرو يدور ونسمعوا بعضنا مهم برشا
1: صحيح
2: التفاعلية. خلنا نحكيه على دور المسرح واللي هو المسرح عنده أدوار وقائية بل ما يكون فني عنده تدخل عنده واجبات اجتماعية ثقافية تربوية المسرح كحامل لفكرة
1: صحيح
2: شيء زاد في فكرة تثمين الذاكرة لما نقوله تثمين الذاكرة لما يكون عندك تاريخ يزمك تعرف تحطه فالير خممنا في كونه باش نمشيه في معرض لتثمين الحركة المسرحية في المهدية تعرف أختي قبل تفاجئت بكري نحكي مع أحد الممارسين المسرح
1: أي
2: القدم حجر الواد كما نقول واحد معنا احنا جيل التأسيس
1: أيوي
2: جيل لا أسس في تونس
1: أي
2: أسس المسرح خدم بعدين يجي جيل آخر خذي عليه وقال لك هيا نطوروا شوية هات نمشوا في التجارب في التجريب والمختبرات ونغيروا شوية ديما يلزمها المسرح هي عملية تمرير المشعل ناس تخو على ناس
1: أكيد ما إنك تبني ما غير أساس زاد ما تنجمش هذاك علاش ديما الأساس
2: قوي في
1: المهدية
2: رغم نتكلموا لما نحكيوا على المهدية مناش نحكيوا على المهدية فيل فقط
1: ولاية
2: نحكيوا على كل المعتمديات في كل شبر صحيح تتفاوت الحضور المسرحي في المسرح ينجم يوافقني الرأي سيانيس انه فما حضور قوي في بلايس مدينة مثلا في المهدية فيل
1: لحظوظها القوية
2: ايه فوجئت انه اول ممارسة مسرحية في جمعية المكارم اللي هي الجمعية الرياضية
1: أي.
2: في المهدية تأسست عام 37 سيد بشير عطية عام 47 ولات عندها النشاط الثقافي والمسرحي والفني ايماجيني ساري من عام 1947 انطلق هذا النشاط في المهدية فيل من بعد جاءت الفرقة القارة المسرحية راه وقت تقول الفرقة القارة المسرحية كانت فما 4-5 في تونس كل
1: أي.
2: يعني نحكيه في الكاف نحكيه في قفصة نحكيه الفرق القارة كانت تجربة احتضنت المبدعين وعطات وخلات أثر في المشهد المسرحي ثم جاءت الجمعيات المسرحية في المهدية كان فما تاريخ واكتشفنا يعني أرشيف رهيب جدا مسرحيات ونصوص وصور ونوار بلون إن شاء الله باش تلقاوها في المعرض التجارب كانت في قصور الساف في رجيش قصور الساف في وقت من الأوقات كانت فما زوز فرق مسرحية المرحوم سي مختار مبروك ومجموعة اللي معاه خلاه برشا أثر في الشابة كانت فما تجارب في رجيش فما برشا تجارب بلاد أرشيفها قوي الفرصة للي حد يجيو بحذانا في إطار المهرجان
1: يجيو
2: في إطار المهرجان إنه باش يكتشفوا تاريخ مهم برشا باش نعملوا على توثيق ونعملوا على رقمنة الأرشيف الحركة المسرحية هذا في علاقة بالمهرجان بداية
1: إن شاء الله. توا دورك في المركز كما أنت تحب نسميك تكليف بالتسيير
2: باهي نرجع ديما نقولوا لهي ساعة قبل كل شيء مسؤولية
1: كبيرة
2: خلينا نقولوا احنا ساعة
1: خاطر بالحق بالحق قبل ما تشكر وقبل ما تحكي فما حديث وصلنا اللي فما خدمة لكن ما زلت في الخفاء، ما يحسوك قاعد ما نعرفش اسكو هذه ثقة ما نعرفش تسميها حسين وانت
2: قبرة سامر سيل اللي يعطي فينا الثقة قبل كل شيء. وإحنا ما نش غرباء على قطاع المسرح، إحنا في الممارسة الثقافية بكل أطيافة من عام 93 يعني خريج المعهد العالي للتنشيط الثقافي، واشتغلت البدايات كانت في عام 93 عنا علاقة بكل الأنماط الفنية وتعبيراتها. يعني لما أشرفنا على مؤسسات ثقافية كما دور الثقافة، وبعد تالي انطلقنا في تجربة في المركز الثقافي الدولي حمامات
1: ما شاء الله
2: ويوم يعني مسرح، ومرورنا كمندوب جاي للثقافة في نابل، ومن غادي انطلقنا في علاقة بالمسرح لباس قراب هو اختصاص يجب يقول لك لا يجب يكون ولد لزات. لا بالنسبة للمراكز الفنون درامية، وبالمناسبة نوجه تحية لكل زملائنا في المراكز الفنون درامية بكل ولايات الجمهورية اللي قاعدين يقوموا بعمل جبار وإن شاء الله ربي يوفقهم. احنا المركز الفنون درامية هو في علاقة مباشرة بالمسرح الوطني وفي علاقة مباشرة بمندوبية الثقافة، هي صحيح مستقلة إداريا وماليا لكن نحن واحنا في استراتيجية ماناش نعمله في نعزف وخارج. فما في وزارة الثقافة فما برنامج وطني لتطوير المسرح لتطوير الفعل الثقافي، احنا منخرطين فيه بطريقتنا في علاقة زادة بالإدارة الفرعية للفنون الركحية بالوزارة الثقافة. لما تكون مسؤول على مركز فنون درامية عنده تاريخ
1: كبير،
2: ولهنا خلينا نوجه تحية لمن سابقنا
1: حسام،
2: تحية لصديقنا حسام الغريبي اللي اجتهد طيلة المدة إشرافه، وإن شاء الله مشاه في تجربة أخرى نتمنى له التوفيق في الخروان. أنتجا اجتهدا سنواصل العمل، وذاك هي الإدارة. مركز فنون درامية شو دوره؟ احنا حبينا نفعله اكثر من نتكلم. ممكن بمحبة لأختي قامرة انه تكلمنا خاطر عنا تقداش اقل من شهر ما ضيعناش وقت نعرفه لتادي ليو، معناته بالنسبة لنا بناخد مضانش مش نضيع وقت. احنا قراب، احنا في وسط الماكينة نعرفه الوضع المسرحي في الفضاءات الثقافية، نعرفه اشكالياتها الكل نعرفها، نعرفوا الجمعيات المسرحية، نعرفوا الانتظارات، قراب للمسرحيين، قراب ليهم. كنت مع حسام في الدورات السابقة في مهرجان مسارات، كنت قريب والتو قريب علاقتي بالمسرح. حتى قبلنا احنا قرينا على عند جميل الجودي عند سي محمود الماجري، وقرينا المسرح تنظيرا وتطبيقا،
1: أسماء كبيرة الحقيقة.
2: شخصين عمل تجربة في الإخراج المسرحي في الجامعة،
1: مخرج زيدة
2: هذي
1: نعرفو ايش
2: تحت اشراف سي جميل الجودي في المعهد العالي للتنشيط الثقافي، وكانت لي فرصة باش نمثل ليفاك اللي هو المؤسسة الجامعية في مهرجان افيليون. رسالة خاتم الدروس خدمت على المسرح السياسي على سعد الله والنوس. يعني علاقتي بالمسرح ما كنتش غريب عليها، لكن كنت محتاج للتجربة هذه. تعرف قمر انه الإداري ساعة تغلبنا الإدارة، تكلنا الإدارة
1: صحيح،
2: نحتاجه للمتنفس. هذه جات كما قلها صالح الناس تكون نعمل تجربة فيها الارتستيك وفيها بعد آخر.
1: شو تخرج انت ايش عندك روح إبداع؟
2: هات نجيه للمركز. المركز الانتظارات كبير، قاعدين نرتبه في البيت، قاعدين ننظمه في فضاء العمل. الجانب اللوجستي ما يخش برشا وقت، برشا دعم من مندوبيتنا، وهذا مش في باب الشكر، هذا استحقاق. أبواب مفتوحة في انتظار يعني تسوية المركز، وضعيته القانونية سليمة جدا، ما عندوش ديون. باش نواصله شو معناتها نواصله؟ مركز فنون درامية تقريبا عندنا 4 تدخلات رئيسية. المهم نتاعنا في كونه باش نشتغلوا على الفعل المسرحي في باب الاحتراف. نمشيو في سكون ابل برودكسيون في الانتاجات. المسرح المركز اسمه يمشي في الانتاجات، لازم يهتم بدرجة أولى بالمحترفين. فما ناس برو تخدم هنا يحبوا يلقاو رواحهم موجودين، نجمو نعملوا دعوة للمشاركة في الانتاجات، نجمو نعملوا انتاجات خاصة سواء في الأطفال في الشباب في الكهول، أو في العرائسي وتتعداوا على الإجراءات اللي هي لجنة التأشير تشوف العمل وتعطيك النوت تعطيك تأشيرة مثلا يمشيوا في الدعم. هذا على مستوى الأول. نحن طول متوقف الإنتاجات على خاطر دي السيرة العام إن شاء الله جات ممكن نوت إنه خلينا نرتب الأمور ما نمشيوش طول في الإنتاجات.
1: ولا أيه. تمشيوا خطوة خطوة.
2: طول الخطوة الثانية هو دورنا في الفورماسيون. بعد ما تطلع وإحنا نعلم خفايا والتفاصيل يجب أن نمشيه في مواصلة التكوين. هذا دوره يعني تطوير المسرح والفنون المرتبطة به ودعم الإبداع المسرحي في التكوين والتعطيم والتجديد في الليفولي كان في الكتابة المسرحية اللي هي أصل العملية بس الكتابة نص
1: هي اللب تحسها أي.
2: ومن بعد عندك تعمل أبيل لخطر الجانب الاحترافي خليه نحكيه فيه عنك الهواية هي أصل العملية في كل ميدان هو الباز يبدو لاحظنا أنه فما العملية بدأت فاهشكة تنقص وقت كاميرا الشغف والغرام بالمسرح في الفضاءات المسرح المدرسية والجامعية وحتى الثقافية حتى المؤسسات الثقافية ما عاش يقبل فما مشكل قانوني فما مشكل على مستوى الدنيا العباد المنافسة قوية مشات الأشياء أخرى وهذا جميل جدا لكن المسرح ديما يزمو يبقى عنده القلق والإشعاع باش نخدمه عليه انه تقعد ديما بيبينير الحاضنة باش نمشي وعنا برنامج ان شاء الله عمل خلينا وقت يجي وقت وطول نوضحوه اكثر انه
1: ان شاء الله
2: نخدم على نقاط الضعف نخدم على نقاط القوة مش مسموح انه الفضاءات المدرسية والجامعية والتعليمية ولا انه يزمنا نعاودوا نزرعوا الزريعة وزمنا نعاودوا نخدموا نعملوا أبال ونرجعوا الغرام عنا برنامج كامل هنا
1: إن شاء الله
2: في علاقة بالشركات يزمنا يكون عنا شركات مع جمعيات المسرح مع الناس المشتركة معنا كيما ليزاد كيما البوزار كيما مندوبية التربية عنا علاش نشتغلوا يعني الانتاج ينتظر شوية التكوين بكل تجلياته ثم عندك الشركات وعندك ليفامونسيال اللي هي مطالبين باش نعملوا زادة شوية تدخلات مهرجانات ذات الاختصاص هذه البداية باش نشتغلوا عليها برفقة دورنا انه باش نلموا الشمل بدينا بديميني رنكونتر هيك دي ميكرو نسمعوا نلموا الشتات نلموا شوية العائلة المسرحية احنا المركز راه مفتوح للناس الكل
1: اي
2: مساجات نتاع محبه للناس الكل كل يلزمنا نرجعوا الغرام وهذا قريب ان شاء الله تشوفوه احنا عندنا ما شاء الله عندنا كفاءات عندنا بلاد عندنا تلف تمشي تلقى فما جيل ما تنجمش ما يكونش معاك لما يقولوا جمال العروي ما نجمش يكون جمال العروي مش معنا محمد المصمودي باش ما ننساش راهو
1: اي الاسماء برشا
2: عندك قريع محمد قريع قاضي من القامات عندك
1: صحيح
2: سيود هادي سيود عندك الناس اللي خدمة تقبل عجاج سي محمد عجاج ما عنديش حتى مشكل عندك رياض الزواوي عندك محمد خميس عندك اسامي سامحوني لنسيت
1: تبارك الله
2: ما تنجمش تنساهم عندك جيل جديد قاعد تو يخدم عندك حسام الصفر اسمه محمد الباجي انا تقنيين معناتها ما شاء الله عندك ناس تستنى وفما محاولات جميله جدا بدينا نبسيو في نعطيو في رسائل رسائل اللي احنا رانا يلا عمل جماعي باش نخدموا مع بعضنا وراهو في الاخر شنو الغايه باش يكون مختبر باش نخرجوا نعطيو لي نورم وباش نخرجوا اور نورم السميق لازم يكون موجود المطالبين به واحنا ممكن تطلعاتنا تكون اكثر نخمو باش نكونوا مميزين في برشا تفاصيل
1: ان شاء الله
2: ها نخمو شويه انه باش يكون المهديه قطب طريقة ذكية وفما خدمة تعطي نتائج يعني متفائل
1: اي
2: الشيء اللي ريته متفائل
1: اي
2: نلقى صديقة ألفت ليلي ان شاء الله
1: ان شاء الله مبروك عليها
2: ان شاء الله ونتمنى لها التوفيق المهم برشا في نفس الفضاء احنا كيف نلقاو
1: صحيح
2: هاك الألفة اسمها فيها هي ألفة
1: ألفة وألفة
2: كيف نفرح كي نلقى فضاءات خاصة
1: ما تتبلش في فمه فولة ايه
2: تحية بسام حمودة ونتمنى له التوفيق تحية زادة
1: بسام
2: تياتر بالنسبة
1: مكتب كبير هذاك
2: الكل الحسين الصفر هذا الكل يدعم وفما مفاجأة باش نقول للسادة المستمعين
1: حضرت لنا سكو
2: قدامكم السيدة هذه قدامكم اللي تراها في التنشيط لو عندها جرأة وتقول لنا كيفاش اللي هي مارست كل انواع المسرح مارست العمل المسرحي
1: مارست انت المسرح؟
2: انا انا مارست المسرح حتى في الكشاف كنا نعملوا امبروفيزاسيون كنا نعملوا. اما انت تراحتينا نخرج شوي نبدل الادوار
1: غدره هذه حسبها
2: لي باش تو باش نتولى انا عمليه التنشيط وانت ضيفتي
1: غدره سي نبيل
2: خليها تخرج شوي من الجلبابه الخطرين هاكا هي تقدم هي تقدم
1: نقدم اي وهي ما تجربتي نفعتني لامبروفيزاسيون اللي انت تحكي عليها
2: تو باش تنسى دورك انت كمنشطه ونعتبروك ضيفه حكينا شنو كانت علاقتك بالمسرح بالممارسه المسرحيه الشيء اللي ما يعلموش الساده المستمعين
1: اللي ما يعرفوش تدى المستمعين تعرفوا انت يا دارت
2: لا نطلب منك في البيس تشاركنا في التجربة هذه
1: والله هي تجربة افتخر بها علاش لا نحكي مش ما نحكيش اخاطر احنا قبل كنا محظوظين احنا قبل كقرينا كانت عنا نوادي قبل كقرينا عنا متنفس قبل كقرينا كنا محظوظين باساتذة كانت تعرف كل حاجة فينا مميزة اللي ايني ما توجهتش اللي الاساتذة اللي قروني وتحية كبيرة لهنا اللي هي مازالت حية مدام نجيب العميري ربي يذكرها بالخير سي محمد العميري قراني عربية زاد ربي يذكره بالخير وما زال موجود وأكيد إن شاء الله تم نستدعيها مزوز في حوار مميز جدا بما أنه سي محمد زاد عنده كتاب إن شاء الله أطلقه من موضوع الموضوع كان اكتشاف الحقيقة المعلم مش اكتشاف مني أني اللي من خلال قرايتنا ودخلت المسرح
2: أيوة
1: ودخلت للمسرح كيفاش عرفت لاني زاد عندي هوايه مدام نجيبه كان ديما تشجعني للالقاء وكنت في الحفلات نهايه السنه الدراسيه كنت موجوده وكنت ديما نعمل الالقاء وناخذ ديما جائزه والرواحب جائزه ونفرح بالجائزه وكانت برشا تفاصيل تعطيها لي وكانت تقول لي انفعلت فك الحاجه لهذيك ما عطيتش حق الكلمه هذيك وكنت نمشي بكلامها الى ان احنا كنا محظوظين باستاذ مسرح كنا نقراو المسرح راهو قبل في لومبروزو خليني نسمي لومبروزو كنا نقراو المسرح وكان عنا استاذ للاسف ما كملتش معناها من السنوات الثلاثه غاديك خاطر الاستاذ ما عادش موجود لكن زادتني برشا حاجات في تجربتي وزادتني برشا حاجات بدينا بالنوادي عملت موسيقى وغني وكرة
0: ثقافية وكان فما
2: ايش عملت
1: غن أغنية وكرة وكنا ناخذوا الجوائز وكنا نمشي لتونس زادة وكنا نغني قدام جمهور هذاك علاش ممكن الامبروفيزاسيون قدام الميكرو هي من أسهل ما يكون
2: هي الأخذ من كل شيء بطرف
1: وي
2: جربت التجارب هذه الكل
1: وي وبديت بالمطالعة
2: المطالعة قلت
1: من أول السنوات كنت بالمطالعة كان قبل يا حسرة كانت المديرة تجيب لنا بالحق تجيب لنا كاتب أديب ويفرق لنا معناها إيه الموجود معناها النسخة اللي عنده يعطيها لنا بلاش ويشرفنا في المطالعة وكل كتاب كنا نقرأه ويقول لي وفا كتاب قبل عنده قصة ثانية من عندي
2: توا للساده المستمعين اختي قمره كانت في دور المنشطه ولا المسؤوله على الحوار كانت نوع تو كانت تحكي على تجربتها
1: تبدل
2: فما طريق معناها
1: اي بالحق قد عشت ايامات
2: محلاه وتفكرت اللحظات أي. واللي هي ساهمت حتى في تجربتك المهنيه
1: عاونتني برشا
2: خلاتك اعطاتك
1: برشا يقولوا لي قمره والله نحسك تلقائيا نحسك ايبا مش مبلاش خاطر عندي تجارب قبل بهيش هيك قول حكيت على روحي
2: بالعكس اجبدنا على تجربتك حافز لا ليش حافز
1: باش هيك علاش اني نحب الثقافه هيك علاش وين فما ثقافه نشمها
2: الثقافه تعطينا تعطينا سلاحات
1: exactly.
2: في المسرح اختي قمر احنا مش نعملوا في المسرح في الحياه
1: وي
2: احنا نقوم الصباح في علاقتنا باهلنا مسرح خاطر نبدلوا نقمصوا الشخصيات
1: وي
2: تنجم في علاقتك العائليه نوع مع اولادك نوع تخرج برا
1: في خدمتك نوع في القهوه نوع
2: صوتك ملامحك التعبيرات نعمل في المسرح المسرح هو الحياه تقبل كل شيء بغض النظر على التعبير الفني او في تياتر مش تياتر يعني نلبسوا الاقنعه ساك بالكل شيء لما لقيتها ولا بس ما يقولوش عمل
1: لا مريت انظر
2: لا مش لقيت انظر عندي شوية هواء في عيني
1: سمال عليك
2: مطلع تحية مش ما يقولكش من طول لوج عليك الشكل الكامل يا
1: شكرا
2: برشا ان توكا المسرح سامحني كان خديت شويه
1: مثالش لا احنا كملنا ديجا عندك الكلمه اللي كنت باش نختموا بها.
2: المسرح شنو يساعد في تنميه الحوار والتفكير النقدي ومناقشه القضايا ويعطي ثقه. المسرح خاطر فن جامعه، راهو اللي يطلع سرسان والنقد بالمسرح راك عندك التحكم في الصوت في الجسد الكوريغرافي، تنجم تغني سرسان، تنجم تكون عندك دور باش تغني،
1: اي
2: تنجم تعمل كوميديا وتراجيديا تمشي من الى وتعاود ترجع. شنو اللي يخليك تطلع سرسان واللي يتفرج فيك ما يحسكش تمثل؟ شنو اللي يخليه يقعد ساعه يتفرج فيك؟ لازمك تكون مميز.
1: أيوة.
2: لازمك تعيش الشخصيه وتلبسها الشخصيه.
1: هذيك الحاجه اللي يفهمها بالحق المغروم والانسان الموهوب، الانسان اللي يفهم مش معناها مسرح.
2: وعنا موهوبين
1: أوي.
2: في ولايه المهدية عنا
1: هاك خاطر تكتشف عاد.
2: لا عنا
1: ما شاء الله.
2: انت بالنسبه لك هاي كاميرا مشروع تنجم تطلع سيرسان. نعذر لك مانيش مخرج فقط، لكن نشم كما تقول انت تشم الثقافه وانا نشم. انت لو غدوه تلقى يجي يكون تاور في تار محاوله في الهوايه ولا في السميتاتي.
1: هي هوايه
2: قبل تنجم عندك المواصفات انك تكون سيرسان وتتقمص الدور اللي ممكن يختاروا لك. يعني مهم جدا المسرح، راهو يدعم القدرات نتاع الانسان قبل ما يكون تعبيره فنيه. المسرح هو الحياه، بداوا الابريق وبعتلي خذي الاشكال تطور وبعتلي فما مهن اتصلت به. اخي المسرح مش يساهم في التنميه الثقافيه
1: باكيد، هو غذاء، راهو مش كان الثقافه غذاء
2: مش ماشي
1: هاوي.
2: المهن المجاوره المتصله بالمسرح مش فما تكنسيان اضاءه وصوت وسينوغرافيا وتوظيف و و و
1: صحيح.
2: مش مهن هذه. مش يوصل لنجم يعطي صوره على بلاد كامله اذا كانت تعمل تجربه مسرحيه وتعطي ابداع وتنجح لك ويلقى فيها في بلايس اخرى وتمشي في مهرجانات وتاخذ ديبري وتاخذ جوائز. مش عملت سفير الثقافه بتاع بلادك. مش
1: صحيح.
2: المسرح حضن مفتوح. اللي عنده غرام يلقى روحه. حلمه هي حلمة، وان شاء الله المره الجايه كي نجي بحداك
1: ان شاء الله تجيني بالحلمه على الواقع وتقول عنا وعنا وعنا وندعو الساده المستمعين اكيد باش يستناو البرنامج اللي محضره
2: سي نبيل. عندنا شويه صعوبات على مستوى البشريه
1: عادي.
2: لا ماناش نتشكر.
1: لا عادي.
2: فقط شنو نوعدوا به احنا باش تكون التزامات
1: ان شاء الله.
2: ماناش باش نقعدوا هو في طار اللامركزيه البرنامج في طار اللامركزيه الثقافيه.
1: اي
2: انه يلقاو روحهم في الجهات. احنا ساعه زاده في الاطار المركزي في الجهه زاده راهو الجهات الكل المناطق الكل في الولايات المهديه راهي مشمول.
1: اي
2: محقها بتكافؤ الفرص. مش على خاطر في مركز ولايه رانا باش نركزوا كان على الولايه.
1: لا لا لا لا احنا نحكيوا على اي
2: كل نقطه في الارياف في اي مدينه
1: عندنا ولايه كامله
2: في اي معتمديه باش نكونوا موجودين باش نسعوا بشوي بشوي في اطار ذكي في اطار يعني
1: ان شاء الله
2: مضبوط انه نحاولوا ننميوا الممارسات المسرحيه نرجعوا الغرام. عندنا برشا عمل ينتظرنا والمحترفين زادة والزون هذيك عندهم زادة مساج ليهم وعندهم رانا فاهمين بالضبط الانتظارات وفاهمين اللي كبار حاضرين لي زادة حاضرين الشركات باش نعطيهم صورة أخرى للفعل المسرحي الممارسة المسرحية في المهدية وباش نفكوا بلاصتنا كالعادة احتراما للتاريخ وتقدير للحاضر بتاعنا اللي فيه علاش ندلوا وان شاء الله نخليه أثر طيب
1: بإذن الله. كما خليت أثر طيب في الفقرة هذه الحقيقة أنتي سي أنيس نورتنا. سي أنيس يعطيك الصحة على الحضور وإن شاء الله موافقين. قلنا 2-3-4 أكتوبر بإذن الله بالمركبة الثقافية بالمهدية إن شاء الله دورة ناجحة وإن شاء الله المسابقة تكون زادة فرحانين يعني اللي بيش يشاركوا كله المنافسة تكون أكيد شريفة وشفافة وأكيد الألف مبروك للي بيش يترشح هاوكا من توا إن شاء الله
0: المتميزين كل الفائزين خاطر هما في الاخر كلهم
1: اكيد حاجه تفرق حويجه كلهم على جهه صلح ذا المترشحين.
0: كما قلت ان شاء الله المهرجان ينطلق نهار الجمعه 2 حتى لغايه 4 اكتوبر. الافتتاح كما حكينا عندنا المعرض عندنا لقاء حواري عندنا العرض من الدراما وعندنا تكريم، واليوم الثاني والثالث ما تكون فيه الكومبيتيسيون، وهذه دعوة موجهة لكم
1: ان شاء الله.
2: إيه للناس يعني
1: اكيد ايه للناس الكل ايه مي بيان سور هي مجانية ذاك علاش لا احنا عندنا الاستضافة يعطيك الصحة سيدي انا جاتنا انفيتاسيون اللي ما فيه وان شاء الله ربي يكونوا حاضرين يعطيك الصحة سي نبيل نورتنا
2: اختي قمر على خاطر الاذاعة ما فهم مشرة من ورود ديما نلقاوكم بحذانا وين فما منجز وين فما هيك يعطيكم الصحة وانتم نعتبروكم من تو شركائنا في الفعل المسرحي والثقافي والإبداعي
1: تستحقوا حاجة لبعضك يعيشك سينبي دونك معنا سينبي الزقرني كان حاضر معنا وألف مبروك مرة أخرى أكيد مكلف بالتسيير كما هو يحب يقول هاني هاني باش نعودها نفس الجملة تكليف بالتسيير لمركز الفنون الركحية والدرامية بالمهدية أنيس منصور رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية

0: رجعناك من جديد مواصلين معاك مع مبادرة وطنية تشاركية نحكي عليها اليوم للوقاية من مخاطر المخدرات. أكثر تفاصيل مع زميلنا الإعلامي يوسف مراد ونقول له ألو صباح الأنوار.
1: ألو أهلا صباح النور.
0: صباح النور
1: كل من يسأله صوت رسالة في هذه الصحية
0: تيك الصحة. شكرا ليك يوسف. موضوع مهم برشا وبدرة حلوة ياسر من تنظيم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزرت كان تعطينا عليها أكثر فكرة يوسف.
1: هو يدخل في نطاق البرنامج الوطني والمبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. امبارح كانت جلسة تمهيدية لتنظيم يوم تحسيسي آلام يكون يوم 10 أكتوبر بالمكتبة العمومية في زرزونة. امبارح كان لقاء أشرفت عليه منها أو أدارته
0: المندوبة
1: سكينة حمدي رئيس مصلحة الأسرة والمرأة ب بحضور عديد الأطراف كرئيس المجمع الصحي البنك الصحي الأساسي بزرزونة الدكتورة جميلة حسين، كذلك ممثل عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، الكشافة التونسية، الهلال الأحمر، منظمة تربية الأسرة، ورئيس جمعية منار بن الطالم والثقافة يوسف راد، وكذلك تحت إشراف أشرف على هذه الجلسة السيد معتقد جرونا ماهر القاسمي المنحة، حيث تطرقت الجلسة إلى أهم نقاط كيفية التصدي لنا بالحق في هذه الآفة اللي هي التعاطي المخدرات اللي انتشرت بصيغة كبيرة برشا. احنا ما نحاولوش الأمر لكن يلزم من التصدي لمثل هذه الظواهر، يلزم التكفير من الاحتياج من الشخص التوعوية البرامج التوعوية سواء عبر وسائل الإعلام من خلال صمادات وبرامج بس وتتخذل الأولياء متاعنا أولا لأن الأسرة القدوة، لأنه بالحق إذا تحبوا حاضر مجتمع سليم لازم تكون الأسرة بيتها حاضرة لاحتضان أبنائها وتربية التربية الناشئة. تعرف الزمن غير زمن تغير وأصبح عصر العولمة، أصبح عصر الإنترنت والحرية في منع الإبحار في أي موقع، ثم مواقع لقادة حتى تقتل منهن
0: خاصة وإحنا الراو اللي قاعد صاير ودارج الحقيقة والحقائق اللي قاعدين نعيشوا فيها للأسف والكوارث اللي نسمعوا بها.
1: وترى فيها الجرائم هاي يومين بس كوليت ما نحن جرائم تعاطي المخدرات. هذا هو اللي ما يهدد شبابنا. احنا نرخموا لهم 2030 حتى تريد تكشفون اذا احنا فوق قاعدين اكمل 13 سنوات كيف تكون الامر معنا. هذا هو معنا بالحق شيء يؤسف له، معنا شيء يؤسف معنا يؤثر فينا ومعنا يخلينا احنا كالمين كمربين كاولياء، اللي هو انه ناخذ وقفه جديه من خلال تضافر جميع الجهود. معناها احنا حال برنامج وطني هذا يكون مش يوم وطني مرتبط كيما امبارح بركه بين انه يكون يوم ايام وطنيه من على كامل مدار السنه، مش يكون معناها ينام يوم وطني هو تحت اشراف وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن من خلال اذاعه نامفان. نتوجه الى هذه الوزاره الموقره وان شاء الله السيد الوزير تسمعنا، انه في كل مدرسه اعداديه او ثانويه او يقع في تركيز شريط متابعه ولو حتى من الاساتذه، وهذا لدينا به كجمعيه مرض بردات على الثقافه من خلال الشراكه اللي عملناها مع وزاره التربيه، هو انه علاش ما نلقاش منع بعض نوادي منح لمقاومة الإدمان والسلوكيات محفوظة المحفوظة بالمخاطر، لأنه مش مخدر البركة هو يجرنا العنف عديد أشياء حتى رأوا الإدمان الرقمي يجرنا
0: صحيح
1: رأوا ثم إدمان رقمي المنح اللي فيها عديد المخاطر. لكن هناك فاش تقعد فيه أنت سمح لي كولي تروح من الخدمة تاعك صحيح وتلقى ولدك قالب تحتيه منها للبورتابل باش يبحر يعمل نافيغاسيون تاع فايو اين ابحر هو. هل انت كولي قاعد تراقب به؟ هل انت كولي او كوليه قاعد مش معناها بالمسؤوليه المعركه بعهدتك او بعهدتك لمراقبة ولدك يولي عنده إدمان كيف نحيط وكلام معنا سيء عبارة ما تتوش بشيء يأكل لمزة في ربما كما تتوش يأكل لمزة من الشارع يحبرك عطيك وكلام لقبل يعني وصلنا المرحلة ما لها دقت نواقص الخطر بالحق زي ما الناس تقول لا وهكذا نرجع للجانب نشوف ما لها الأحداث بقاع تاقع ما لها كل مرة تسمع حاشاك بصيبة تاقع في وطننا العزيز
0: ما
1: لنا أحنا نكونوا في قدر المسؤولية ونصدق ونذكر بالموعد هو يوم الجمعة يوم السبت 10 أكتوبر يكون يوم تحسيسي بالمكتبة العمومية في دردونة بمنطقة دي جماعة بارد بالذات الإعلام والثقافة وشركاء اللي هم المركز الصحي الأساسية بزردونة والمندوبية الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والهلال الأحمر من حي الهلال الأحمر الكشافة التونسية المجتمع المدني لمد إيده لمثل هذه التظاهرة لإنجاحها منها ولا ننسى معنا وزارة الشؤون الثقافية والإدارة الجهوية المكتبة العمومية بالدرك و سيكون بلال السادسي هو اللي يدير النشاط ذلك في المكتبة العمومية بإذن بما أنه هو أمين المكتبة ذلك
0: إن شاء الله
1: شايف منها متحمس وهو منها بالحق البداية جات منه هو لما لا تحتضر المكتبة العمومية وهذا هو اللي تعرف تلقى الأولياء تلقى التلاميذ وعندنا ما أنا نسبة لنا مشاركة كبيرة برشا لأن يعني المكتبة العمومية بيزدروها فيها قرى وكان عندنا تشير مشارك
0: أيه؟
1: كذلك اللي حاجة حلوة اللي ماذا بين غاوة برشا مكتبات مانا الأولياء بيدهم مع منك الابونمون الاشتراك مع أولياتها مانا
0: أكيد هذا هو أهم حاجة للإصلاح سي يوسف
1: هذا هو مطلوب مانا
0: في خضم الموجة
1: احنا سامحني زميلتي جبرة احنا كما فكرة
0: وانه
1: طبعا احنا بعض الكتاب على قريب جاي منا بعض الكتاب مثلا مشي يبدأ من 14 جانبي الى غاية 14 جانبي كل سنة تحتفظ تقف شيخدي في بلندان لما لا يقع التنسيق مع ادارة بعض الكتاب هو مدير دار المركب الثقافي الشيخ نسمي جوندر مع وزير المكتبين جاي والتربية يتلقى يوميا بكلون فرطوان هو يتلقى معنا تحديث معنا الولي والترميل والشاب إلى أنه راهي المحاضرات بس نبعدوا عليها المحاضرات بس نبعدوا على الأفات هذه هو بالرياضة بالثقافة بالمطالعة لتوصل المعلومة مش هيك أنا هو شدوك

0: اي هذا سلاح ما حد يحكوا عليه.
1: واضح.
0: سامحني هو توا كيفاش قال مخدرات هو. لكن الطفيليين او الحشرات الطفيلية خلينا نقولها بصراحة اللي تاخذ المعاهد وتكرر ومعناها وتاخذ تنمية غلطين معناها ينجروا وتبعثهم في وسط بلادها باش يغرسوا السموم هذيا. انا
1: يلزم التصدي يلزم التصدي.
0: هذا هو من البداية معنا بالجدل وزير التربية من خليل عزم كذلك لابد من التركيز مراقبة كاميرات مراقبة أمام كل المعاهد وتكون معناها
1: لحماية التلاميذ بالحق. اي اكزاكتومون. يعطيك الصحة سي يوسف وان شاء الله غدوة خير وان شاء الله نبداو مع بعضنا اكيد في التوعية اولا والاصلاح ثانيا وربي يستر صغيراتنا وين ما كانوا. شكرا لك سي يوسف.
0: شكرا
1: لنا درب المحبة نلتقي. شكرا إلى اللقاء. وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من نوض بدل المود. رفقتكم جامرة من أمام الميكرو معسيسي قالك هاو أك هاو يا معز. تحب نزيدك شوية هاو بش نزيدك يا سيدي لحظات شنقولك ميرسي يا معز. وسد المستمعين موعدكم مازال متواصل وأكيد بعد شوية مع زميلي خليفة السويح صوت ملا صوت له جامرة تقول لكم إلى اللقاء.

0: صوت من لا صوت له مع خليفة سويع.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج صوت من صوت نهر، البرنامج الاكثر متابعه في معتمديه وولايات المهديه وخاصه المعتمديه الريفيه، صوت الارياف الذي ينقل مشاغل وهموم المعتمديه الداخليه ونقائص التنميه. انا خليفه الصويح، اليوم سوف نتعرض الى فقرتين. الفقره الاولى اكتظاظ غير مسبوق في السويسي، 55 تلميذ في بعض الاقسام والاساتذه يحتجون، ثم بعد ذلك تغطية حصرية للإضراب العام في محارزة عبارة. نبدأ بالملف الأول. معنا أشرف بوهور، الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالسويسي، حتى يوضح لنا مظاهر الاكتظاظ في الأقسام في المدرسة الإعدادية بالسويسي وموقف الطرف الاجتماعي والنقابة الأساسية وأساتذة المدرسة الإعدادية. مرحبا سي أشرف.
2: مرحبا
1: الأخ ديفا، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة مفهوم. أشرف بوهون، الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالسويسي، قمتم بصياغة بيان تحتجون فيه على مظاهر الاكتظاظ في المدرسة الإعدادية. ما هي مظاهر الاكتظاظ؟
2: نعم
1: أخ خليفة،
2: لنعدد الوضع في إعدادية السويسية. أصبح المشهد التربوي غير خافيا على سلطة الأشراف وعلى الأساتذة، لأن الفضاءات أصبحت تعاني من ضغط يفوق طاقات الاستيعابية، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة التعليم وظروف عمل المربي. ومن وجهنا كمربين أن نوصل سلطة الأشراف للمشهد، قمنا بوقف احتجاجية ورسالة المندوبية في محاولة إصلاح الوضعية والمشهد لتكون المسألة التربوية أكثر جودة.
1: أشرف، الحقيقة أنا اصدمني الرقم، قلت لي ثم أقسام فيها 50 في المدرسة الإعدادية بالسويسي.
2: نعم، والمشهد أسوأ بكثير، معنا كنا 50 كمعدل، معنا عندنا بعض
1: الخمسين كمعدل،
2: 50 كمعدل. نعم، عندنا بعض الأقسام بها أكثر من 55 تلميذ بشهادة بعض الزملاء.
1: 55 تلميذ في بعض
2: نعم.
1: معناها صار المشهد عبثي سريالي، معناها 55 تلميذ و50 تلميذ في قسم.
2: وهو منافي لما يروش من تصريحات السيد الوزير، كونه الأقسام لا تتجاوز 36 تلميذ. هذا غير صحيح أخي الكريم، صراحة المشهد ليس كما ينقل معنا الإعلام.
1: وهذا معناها بطبيعة الحال معناها العملية التربوية معناها ستصبح معناها صعيبة معناها.
2: أكيد، هذا يعكس مباشرة جودة التعليم وظروف عمل المربي، والوقت هذا تتفاقم فيه الأزمة وتتواصل صفة الإشراف في معالجة النقص بإدخال الكاهل المربي بساعات إضافية، وكما نشوفه تحميل المربي ما لا طاقة له.
1: الأساتذة تحركوا واحتاجوا بطبيعة الحال معناها ظروف عمل غير مناسبة، معناها أقسام فيها 55 تلميذ و50 تلميذ، شنو تحركاتكم؟
2: طبعا لكن الأساتذة غير قابلين للوضعية، ونحن واجبنا كنقابة طرف اجتماعي أننا نوصل الصوت للسلطة، وصراحة لن نكمل العمل في مثل هذه الظروف، ورسلنا المندوبية وأعلمناها أننا سنساعد في حالة عدم استجابتها لمطالبنا المشروعة.
1: أشرف، مثل ماش حلول أخرى معناها لتفادي هذا الاكتظاظ في الأقسام؟
2: والله أخي الكريم، نحن مستعدون لكل ما هو بدغوش. الحلول المقترحة يجب أن تكون من المندوبية ومن صف الأشراف.
1: هو الأكيد أن بدغوجيا معناها 50 و55 تلميذ معناها لا يستقيم
2: الأمر ولا يستوي.
1: معناها الحقيقة رقم مفزع، معناها 50 تلميذ في المدرسة الأعدادية بالسويسية.
2: بالسويسية نعم.
1: المستوى الدراسي اللي فيه خاصة 50 و55
2: سبعة
1: أساسي.
2: سبعة أساسي.
1: اي مع العلم انه مدينه السويسي فيها مدرسه اعداديه اخرى، مدرسه الشهيد
2: توجد اخي كريم مدرسه اعداديه اخرى، لكن المدرسه الاعداديه بالسويسي بها خاصيه ان بها مطعم. اذا دونك المتوجهين لها ممكن تكون حالات اجتماعيه تقتضي انها تكون في الاعداديه.
1: انتما قمتم بصياغه بيان، اهم شيء في هذا البيان.
2: قمنا بصياغه بيان رفع احتجاجيه بساعه يوم الاثنين من الساعه 8 الى 9، وضمنا البيان هذا في مكتب الضبط لتراسل المؤسسه بدورها المندوبيه، وسنقوم بضرب ابتداء من يوم الاثنين في حاله عدم معالجه الغرام.
1: تقريبا معناها المندوبيه التربيه معناها في بالها بالوقفه الاحتجاجيه، والاداره اكيد اتصلت
2: بالمندوبيه. رسلنا المندوبيه
1: ما هو الوقف، ما هو رده فعل المندوبيه التربيه بالمهدي؟
2: الى حد الوقت الراهن لا وجود للاتصالات او لحلول
1: حتى مع المدير، معناها حتى البحث عن حلول فتح اقسام.
2: لا يخفيك سيدي الكريم ان تنكر السلطه لحق النقابي وهو من اساسيات هذه الاشكاليه. لو كان تشريك الطرف الاجتماعي موجود في مثل هذه الحالات ما كانتش تكون الاشكاليه هذه.
1: واضح. معناها تم اقصاء كل
2: الشريك وعدم تشريك الشريك الاجتماعي هو من اساسيات هذا المشكل اخي كريم.
1: الحلول اللي تقترحوها انتم كطرف اجتماعي لتلافي هذا الابتذال 50 و55 تلميذ في اقسام مدرسه اعداديه بالسويسي. اشرف بوعون الكاتب العام للنقابه الاساسيه للتعليم الثانوي، ماذا تقترحون على الاداره؟
2: نقترح فتح اقسام.
1: فتح اقسام واضح، وهذا التقليل من عدد
2: مهاد ياسين. اكيد سيدي الكريم أكيد.
1: شكرا لك، سوف نقوم بمتابعه هذا الموضوع. اشرف بوعون الكاتب العام للنقابه الاساسيه للتعليم الثانوي بالسويسي، سنتحدث عن اقسام، نعم اقسام فيها 50 تلميذ و55 تلميذ. مرحبا بكم في السويسي الكبرى. بعد قليل تغطيه مباشره للاضراب العام في المحارزه غياب النقل المدرسي.

0: أم أف أم الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة سوان.
2: مرحبا بكم في صوت من صوت له، صوت المعتمدات الداخلية والأرياف، البرنامج الأكثر متابعة في ولاية المهدية. نخلف الصويح اليوم سنتعرف في الفقرة الثانية إلى الإضراب العام في المحارزة الجنوبية إهبارة على خلفية أزمة النقل المدرسي. تفاصيل مع المواطنين الذين سيئوا على عين المكان، سيقولون ما هي أهم الأحداث وتفاصيل الأزمة. معنا عم صالح عمارة من مواطن من المحارزة. مرحبا عم صالح.
3: مرحبا بك ماشي صالح من المحارزة مواطن بك عبيرة.
2: مرحبا بك، أنت صديق البرنامج عم صالح، وسنفار تعرضنا إلى هذا الإشكال. ماذا حدث اليوم في المحارزة الجنوبية؟
3: حبيت كاس خليلة فضلت في ليريك تحط النظروني كل سنة مرة جيناك عام نور في أكتوبر.
2: إن شاء الله المرة دي تفضل
3: جيناك عام نور في أكتوبر. بارك الله في القناة للمداخلة متاعنا ووصلت وخذت صدى لكن ما جيناش حتى جدوى.
2: مرحبا تفضل.
3: نفس البرنامج تعاود السنية
2: اي
3: قديناها من نقل المدرسي
2: اي
3: الكار يا سيدي عندنا الكار كيما قلت لك عام الاول الناس سارح بيه طايبه شماته
2: ايه
3: 315 تلميذ يحبوا يهزوه في كار واحده
2: ايه
3: شوف نسبه الكثافه قداش
2: ايه
3: باه نشوفوا هنا تو كي نرجع سيدي الطلبات نتاعنا من عام الاول لسنين ما توقعت حتى منهم شيء نبدو بالابتدائي الابتدائي المدرسه السيد الوزير مشكور فقد ولايه المهديه وزار وصلوا حتى للروازي بومرداس وكذا شاف النقاط الايجابيه.
2: ايه
3: النقاط السوداء عندنا المدرسه تو ثلاث سنين قلت لك عليها عم نول نرجع لنفس التسجيل.
2: ايه
3: يخسر عليه الباب لوحه وكاس مسمار وبقى صاي ما عادش مسقطها الخبير نقره في البرارك.
2: ايه
3: تو كاي كل عام هاو سيدي راسبين مليار هاو مليار ومثير وما ثم كان حديث مره في جام في مره في مارس ما ثم حتى شيء.
2: مخشي حسن على السياسي يعملنا الصور للاحتجاجات تنجم تعديهم
3: الاحتجاجات تنجم نعدو لك فيها صور عديتهم لك لكن السيد المدير باش نعدو لك الخراب اللي وقع في المدرسة اللي هي بالداعية للسقوط قالك ما نجمش نعدي القناة خاصة ماهيش قناة تابعة للقناة التابعة وربما هذا كان التزامات من
2: المجموعة عندهم حكم ايش تابع كانت سبعة
3: من المجموعة ما عرجوه اما لو كان تحكي مع المدير تو يقول لك المدعي للسقوط نسبة 90%
2: اي
3: نتعدوا الى الشرط الثاني اي الشرط الثاني اللي هي الكار الكار نفس الحكاية اللي خلينا عم نول الكار ما رجعت نفس الكار عندنا عم نول 270 يعملهم 6 في الباك
2: ايه
3: وزيد وقلت عليهم 50 مجهين مستابع
2: ما شاء الله
3: ايه اللي مجهين مستابع كار عندنا 315
2: ايه
3: 315 تلميذ ما هم تدهم سكار واحد وكنت نشوف نسبة الكثافة شيء يفتد
2: ايه
3: ويزيد يا سيدي توكي ثم اللي يدخل الصباح يخرج من الصناع يقعد يدور في المحيط المدرسي للخمسة متاع العشية
2: ايه
3: يستنى الكار
2: ايه
3: واللي يقرأ في نص النهار وما ساعة مصباح يقعد يدور في المحيط المدرسي باش يقرا العشيه طلب ما بيها بين السيد الوالد السيد شقشوق. ايه؟ عامل لك كار تروح نص النهار وترجع العشيه. اللي كملوا نص النهار جيبهم اللي يبدوا نص النهار تهزهم.
2: ايه؟
3: ما فما شيء. جينا ولابس السيد المعتمد.
2: ايه؟
3: السيد المعتمد هاك تتفرجوا جاي معاه عوان بتاع شركه النقل وراقبوا على عينيهم وشافوا عوان بتاع شركه النقل قال بالحقيقه راهو ياسر. العذر اللي شدنا به قال لك اخوي احنا عاطينا 80 تلميذ. 80 تلميذ هذول اللي قاطين. 126 ما نعرفش والله 146 عاطيتهم شو الاجتماعيه. لكن كان البيض يتصور باش يقصوا بلاش. ما نعرف 315 هذول في كير واحده. عاد احنا تو اليوم عاطين احتجاج اللي رات الصباح هذا كاي. اذا كان مش نزيدوا مش نعطوا لهم 50 اخرين بين المدرسه القبليه والمدرسه الام. باش يزيد المجهود الدولة توحل أكثر من الحساب يوم في 315 وحلي وباش نزيدوهم 50 تلميذ أخرين شنو اللي عملناه عاد؟ فهو يزيدنا تو كان الوضع اللي باش نعملوا له الدولة ساعات بالقيمة عاملة الساحة الإرهابية التنظيم العائلي اليوم خذينا قرار بس نعمل التنظيم التعليم. الصلاة يتوقع ويجي الأخرين خليه قد هدى عارية تعوم الشيعة يعملوا كي أوليد يجي عشان خافوا من أبا على شركة النقل. يعني شركة النقل ما تمهم ما متعقدينها. ايه انا متوفر ليش كار اخي خلال انت كنت شوف اللي سمحش فكرت قلي اشترى عطيك 80 ولا 90 راكب حتى 300 راكب ما عندك الصور هذيك يخدم موفر زوج كرات قال اخوي عملونا مدرسة اعدادية المحارجة الجنوبية والمحارجة والمحارجة الشرقية ونقول ثلاثة محضلون في تلميذ اللي يقروا هنا الشامخ واللي يقروا هنا الواحد اللي ما متلفت النحل السيد الوالي الله والله العظيم دو هو مزوطة بلاش وشوفين يشوف بيه المرارية يجي يقرب المدرسة بالفلوس يجي أمركار يمشي بالكرسي راكب وعلى التلميذ يمشي 20 كيلومتر واقع السيد المندوب كذلك المدرسة واللي تيجي في الأهلية زوز متر وعليه يمشي 20 كيلومتر يحسوا بين الزحوات كلها وشوف واحكي مع العباد وشوف الوضع اللي عايش فيه واحد سيد الله تمدن مصر يزدون وقفوا وقفوا قالوا خلنا ما عندي ما عملكم أنا عاجع على 300 تلميذ أرجيب شي سيارة ماشي خلال 300 تلميذ وأقول درسي خليفة هذا إلى الأحديث هذا
2: واضح. شكرا لك عمسان حمارة مواطن
3: عندنا نداء آخر إذا كان مثله الاختيار ربما توقف الجوز وقت ولا حاجة
2: تفضل
3: عندنا نداء السيد رئيس الجمهورية العربية أعطينا مسجل ما في مدراء ومهوش كفا مهوش
2: كامل واضح هذا مهوش شأن هذا رأيك أنت رأي يهمك أنت عم صالح كنت
3: مليم يقول لهم أخوين يخدمونا ثلاثة
2: واضح طبعا حق رد مكفول وهذا الرأي يهم عم سارع عمارة وليهم إذاعة أمثيم بي ننتقل مع معز الساسي إلى الهاتف الثاني. طبعا الاحتجاجات كانت اليوم الحقيقة موجة غضب تزامنت مع ما سماه بعض النشطاء في المجتمع المدني في المحارزة هبالة بإضراب عام. تم خلق المدارس ومكتب البريد بالمنطقة ويأتي ذلك ردا على الغياب غياب الحافلة والنقص الحاد في وسائل النقل المدرسي. الحقيقة هذا كان له تداعيات على التلاميذ وعائلاتهم المواطنين يتحدثوا على معاناة يومية شاقة للوصول إلى المؤسسة التربوية. معنا مواطن آخر شكرا لمعز ساسي على التنسيق الهاتفي. معنا سيف فتحي
4: عمارة.
2: سيف فتحي عمارة مرحبا سيف فتحي
4: مرحبا
2: ناشط مدني من المحارزة تفضل سي ماذا حدث في المحارزة؟
4: والله قشت بحثنا الإدارية اي بخصوص النقل المدرسة
2: اي
4: الوعود الجنيه
2: اي
4: ديما وعود وما ثماش كار سوى 316 تلميذ يركبوش في حافلة
2: اي
4: وهي يومين تطيحهم طان
2: يومين التحمطان معناها اللي فهمته توا سي فتحي انه معناها الحفله هي حفله مدعيه معناها مدعيه معناها في في في وضعيه معناها تعبه
4: غادي من اللي تعبه حفله مهترئه تتصور مشات تقريبا يجي 12 كيلومتر شم بس لما تلم ذا تحت امبار
2: واو معناها من من هرات لولين تحت امبار
4: تولد الليلة الأولى النهار الثاني في القرية تحت أمبان بعد تحت أمبان وبعد تالي تحت أمبان وتصور في الليل تحت أمبان كيفية فهمتي ولا رغم التلميذ ولا فيه
2: ايه
4: فهمتي ولا تصور عباية متاع 316 تلميذ في شهر
2: كيف 16 تلميذ
4: 316 تلميذ
2: من يتجهوا إلى المدرسة الإعدادية بهبارة ولا مهد هبارة
4: المدرسة الاعتدية بهبارة ومع دهبارة الاثنين حفلة واحدة تقول لهم الزود بالله تصور انت واحد يمشي من الستة متاع الصباح يروح الستة متاع الليل
2: حيتي حيتي
4: باش نقول لك راهو الويلقى ان احنا كاولياء نعانوا فيه راهو مش هذه الاشكاليه راهو تو 300 تو هما جاوا حتى جماعه 3 ايام وكذا ركب معاهم شوي قال الله يصبركم احنا هما وحدهم
2: مع العلم أنه إذا اعتمثان حاول الاتصال بالمكلف بالإعلام في شركة نقل بالساحل وتعذر علينا الحصول على المكالمة معنا اتصل به ولكن لم نستطع تعذر علينا الحصول عليه. تفضلي إن شاء الله المرة خير.
4: بالنسبة للإشكالية رأي إشكالية ما يسلم ولدت اليوم ولا غدوة
2: أي
4: قمزي ولا يمس ولا عندها تقريبا 3 سنين
2: معناها الإشكال متركب حتى
4: الإشكال ديما كل عام هي عامنا ولا تصور 100 ونهار ما يمشوش يقروا
2: واو
4: وزيدهم بليسوا في الامتحانات رأى
2: أي
4: وتنجموا وراو حتى الاحتجاج نتاعنا لناس تلوي راو ما عملنا شيء بالنسبة اليوم راو زوز مدارس مسكرين
2: سكرهم الأهالي
4: الأولياء
2: معنا هرفوا باش يدخلوا أولادهم يقراوا
4: لا الناس كيفي أنا معها أشتق الأولياء الكل كيفي تواني تقرأ اليوم وقدوة وقدوة ماشا المستقبل شنو ولا غير نتاع لأن احنا أبسط حاجة نقل ما سميه إشكاليات مطرات مرة وبالنسبة لجانا السيد المعتمد وجانا كذا معناها بالنسبة لآخر اتصال معاهم جانا بينا معناها سياسة دي لا لا لا محمد رسول الله الرجاء تدخل من السلطة المعنية السيد الوالي السيد وزير التربية السيد وزير النقل السيد الرئيس فهمتي ولا لا مش تلميذ ولا زوج تو 3 أيام لا نحن بس نقولوا فهمتي ولا موافقين
2: انتم تطالبوا بحفلة ثانية مثلا اللي حل هذا الاشكال هكا
4: حفلة هم حتى الاولى اللي عاملينها الاولى قلت لك مسافة 12 كيلومتر تحت امبا وتنجم تجي تعاين على عين المكان وتتصل بالساعة خلي حفلة تنبه هم امن شو ماشي ينزلوا في التلام زي سلفوا كار اخر الكار المعنية بالامر عادنا امتي ولا
2: انا
4: عدت وهذا صلحوا فيه وليلة لا محمد رسول الله تو جاوا او مثلا صلحوا او مثلا يجيبوا كاروخ او مثلا يجيبوا لكم الزيت ديما وعود يشوفوا لنا حل اخويا لا كلام دخل احنا ما عندناش كلام
2: انا عندي تعليق من احد متابعينا يقول لي ثم برشا نقائص مش كان الكار في المحارسه
4: لا ما نجي نعدد لك النقائص تو انت ما حد حتى فهم شيء فهمتي تقول لي انا ندرى انتم موافقين ولا اسمه ما اذا شوف قداش ما يمشيش قمني ولا الماء الصالح للشراب اللي هو حق ما سميش الطريق ما نحكي لك يا جماعة 3 كياس كي جاو عينو الواحدة متاحة قالها كي يتلبع لنا الناس سمعوا فيه قالها رو كياس ما هوش كياس قمني ولا الإنارة بالنسبة بأننا ما استنفعين بشيء احنا والله انا فهمت هذه كيفاش يسيروا بها المسؤولين لنا المعتمد جاد ان يرموك الليلة متى لا انا فهمت ولا يقول لهم اني 10 سنين ما خدمتش على العماده السلامه اللي نخدمها انت 10 سنين ممكن
2: واضح معناها نقاس عديدة في المحارسة معناها ماهيش كلمة نقاس
4: عديدة راه ولا اسمعني جاي نحط في علمك باش الناس ما يفهموش حاجة نجمو نتصلوا بالله من لا عندنا تكفير لا عندنا شيء لا عندنا احتجاج سلمي لاني كل واحد شاد وليداته
2: معناها فقط هو موقف تعبير شكل نضالي سلمي تحبوا توصلوا صوتكم
4: يرحم والديكم وبارك الله فيكم اللي انتم اتصلتوا بي
2: انت المطالب هي حل اشكالية نقل مدرسي نقول
4: اولوية هذه اولوية اخويا توي 3 سنين التلميذ والله انا ما نفهمش كيفاش المسؤولين يخموا 316 تلميذ يمشي في حاولة واحدة والتلميذ يمشي 60 كيلومتر قشور علاش ما خمموش احنا في المستقبل شوية عملوا لهم كلية هل يسمى حلول فهمتني ولا حلول ايش مية اسمع في كار العام زين عمل لك كلية كذا ماذا بينا المسؤولين اللي شدين المناصب والكراسي كي يقولوا فيها يسمعونا ولو ما طالب جميع الاهالي يا رواضي فهمتي ولا انا اتحدث وقيته وكيل ما طالب جميع الاهالي
2: معنى ما طالب جميع الاهالي الكل
4: الكل اخي مش
2: معنى سمى اجماع على هذا المطلب
4: اجماع تنجموا تجوا تعينوا على عين المكان تصوروا تشوف كذا فهمتني ولا وشوفوا تنجموا تتصلوا بالامن وتقول لهم ثم الشغب ثم حاجه ويقول لك الامن
2: شكرا لك سي فتحي. كذلك معنا بعد ثم رقم مواطن يحب يدخل وانا بعثته لك اوكي سمحونا على التنسيق على المباشر. ثم مواطن يحب يدخل معنا طبعا الحقيقه معنا اشكاليه هذا النقل المدرسي كما قال سي صالح عماره وسي فتحي هي اشكاليه معناها قديمه تسبب معناها تسببت في الحقيقة معاناة يومية شاقة ديما بالنسبة للمحارز الجنوبية هبالة وكذلك معناها تربيد المواطنين هو التدخل الفوري والسريع من السلطات الجهوية والمعنيين بقطاع النقل لتوفير خطوط مدرسية تؤمن تنقل التلاميذ في ظروف لائقة وآمنة ومطالبين تحركهم اليوم تحرك سلمي من أجل إيجاد حلول جذرية. مدام لطيف معنا كذلك الحقيقة هو الموضوع يهم هبارة وفي هبارة معناها مشكلة النقل المدرسي مشكلة معناها حقيقة معناها مزمنة في هبارة. معنا مدام لطيفة الكامل. مرحبا مدام.
5: مرحبا يا عصيمة سخليفة.
2: النقد المدرسي لا يقتصر معناها معضلات النقد المدرسي لا تتصل فقط على المحارزة في هبارة في معتمديه هبارة.
5: والله يا سخليفة مشكلة النقل المدرسي النقل بصفة عامة في هبارة مشكلة كبيرة.
2: هل هي معتمديه معزولة؟
5: معتمديه معزولة ما عرفناش رواحنا شنو تابعين منسيين في ولاية المهدية من جميع ما اخر حاجه يجي سيد وزير التربيه في زياره لولايه المهديه يستثني معتمدية هبيره اللي هي اخر نقطه في ولايه المهديه واللي هي النقائص نتاعها لا تعد معناها ما نحكي لكش عن نقائص في الـ في الـ في التربيه يستثنيها ما يوصلهاش.
2: اهم هذه النقائص مدام الوزير اهم هذه النقائص
5: النقائص مشكلة معناتها في اللي سي فما معناتها
2: في معهد هبيرة
5: نعم
2: في معهد هبيرة
5: اي في معهد هبيرة معناتها المبيت بتاع الأولاد هذا ملغى سيئ معناتها يلزموا صيانة من جديد ويلزموا يعاود يتبنى من جديد. دورات المياه حالتها حليلة البناية كاملة معناتها بتاع اللي سي معناتها بريسك محترقة وتطلب التدخل الكلية زيادة كيف العادة فما السور الخارجي تاع الكلية فيها بارتية طاحت هذا كله تفقدية تاع التعليم سكرت هذا كله سيد الوزير معناتها ما يكفيش باش يعمل زيارة لهبيرة باش المواطن في هبيرة وإلا اللي تابعين وزارة التربية أنهم يوصلوا صوتهم. لا علينا نرجع سخليفة للنقل النقل في هبيرة حالته حليلة وهذه حاجة معناتها نعرفوها وحاجة في بالنا بها والمسؤولين في بالهم المسؤولين اللي يتجاهلوا المواطن ويتجاهلوا المطالب متاعه ويخرج في آخر لحظة معناتها بعد 12 يوم ولا 13 يوم من قطاع صغيرات على التنقل لليسي متاعهم للكوليج يخرج لهم يعمل جلسة هذا شنو خسر عليهم المواطنين في المحارسة كل الدعم والمساندة من المجتمع المدني بهبيرة بكافة شرائح المجتمع لأهالينا في المحارزة ولتلمذات هذوكم تلمذات راهم جزء منا راهم صغيراتنا مش راهم 30 كيلومتر على هبيرة معناتها لعلاقة ويهمناش فيهم يلزمهم يتهمشوا ويلزمهم ما يقروش ليه من حقهم باش يقروا وتونس للجميع والوطن للجميع والنقل للجميع.
2: شكرا لك مدام لطيفة الكامل ناشطة مدنية وصوت من حرائر هبيرة الحقيقة ديما مدام لطيفة الكامل ديما تدافع على هبيرة وانا طبعا هذا صوت النشطاء المدني في البرنامج هذا هو صوتكم. معز عندنا اتصال كذلك هاتفي ثم الحقيقة هبيرة منطقة معزة معزولة فعلا والتنقل فيها من أهم النقائص هو النقل التنقل من محارزة إلى مقر المعتمدية حوالي 3 كيلومتر هو صعيب. محارزة منطقة مهمة كما كيف فهمتوا من المواطنين. الحقيقة أنا أتلقى عديد أنا سعيد جدا بأنكم تابعوا فينا بكثافة هذا برنامجكم وهو صوتكم ليست لنا لا أجندة ولا حتى أي رغبة سواء في إيصال صوتكم. أنا سعيد جدا بالتفاعل معكم وخاطر تصلني وتصل مخرج الحصة مؤسسي عديد الرغبات في الاتصال. هل معنا عن مباشر بدون تنسيق سي حسين؟ سي حسين ساسي عبادة الحارس. ألو سي حسين؟ معنا سي حسين ساسي. سي محمد القاسم يقول لنا رمضان تلام الظناي قاسين الاشتراكات متاعهم ومعنا الحقيقة مشكل حويس جدا. ها معنا سي معز مخرج الحصة قاعد ينسقلنا في اتصال مع حسين. مرحبا سي حسين.
6: مرحبا
2: سي خليفة مبيك يعيشكم. سي حسين ساسي هاو بدون بدون أدى تنسيق تفضلي.
6: مرحبا بك سي خليفة.
2: اي
6: مشكورين اذا اعتمدتم على استجابه للسؤال ان شاء الله.
2: نعم تفضلي. ماذا حدث في المحارزه اليوم هبيره؟
6: يوم اضراب عام اليوم في المحارزه.
2: اي
6: قمنا باغلاق زوز المدارس.
2: اي
6: لعدم استجابه للطلب نتاعنا اللي هو
2: اي
6: حفله اضافيه.
2: حفلة إضافية في وضحوا لأنه العدد يفوق 300 تقلهم حيث مفهومة معناها تقلهم حفلة معناها في حالة
6: يعني حتى ما ترأى بأكل معنى الكلمة.
2: تفضل.
6: سوى التخليفة معناها كار أنت جي جي محارزة تبعد عن المركز المحارزة يبعد على معتمدية تهديرة 25 كيلومتر. دون هذاك التخليفة محارزة تمشي مسافة 15 كيلومتر في وصل المحارزة معناها 40 كيلومتر للمعتمدية تهديرة اللي 40 كيلومتر ريتور. سمح إنسان يفيق من 6 متاع الصباح ويروح 6 متاع العشية ولا 7 متاع العشية
2: مساكن مساكن التلام.
6: كيفاش بشي نجم يقرأ
2: وهل أثر ذلك هل أثر ذلك على معناها النتائج المدرسية على التحصيل المعرفي؟
6: أكيد أكيد. طبعا أنت تخليفة تلميذ طبعا أساسي البنية الجسمانية نتاعه ما تسمحلوش إنه باش يتوق معاناة السفر. كيفاش باش ينجم في اللي يوصل القسم الصباح باش ينجم يستوعب الدرس والعشية زادة كي مش يروح تلميذ من درس كي مش ينجم يراجع دروسه إلى لا.
2: ما طلبكم سي حسين سي سي
6: مش مدني عادية احنا حفلة إضافية
2: حفلة إضافية
6: على قليلة نقص الشارج على التلامذة ومن حال المشاكل على فكرة مشاكل المحارزة متعددة. يعني المحارزة تعاني تهميش بيتم معنا كلمة صراحة.
2: ماذا هذا التهميش؟ مظاهر نتاعو مظاهر التهميش كيفاش تدخل انت مظاهر ثم تهميش مظاهر
6: تقول التهميش مثال سامحني سي خليفه انقطاع مبكر للتلامذه عن الدراسه. سامحني تلميذ كي انت كي ينجح تبع اساسي ويلقى الظروف هذه مين يشمش يكمل مين يشمش
2: صحيح.
6: ولو وهذا مش اثر سلبي
2: واضح. شكرا لك سي حسين. نحن سعيدين جدا سعداء جدا بتدخلكم ثم كذلك معي مواطن كذلك مخرج الحصة قاعدين نسقوا على مباشرة ثم عندنا برشا تدخلات كذلك ثم خليفة وانا نسمع الاسم ربي يجيب القسم. الحقيقة مشكلة النقل المدرسي في المعتمدة الداخلية مشكلة معناها عويصة وكان من المفروض التدخل الفوري والسريع من السيفرة وتم التخطيط لتوفير خطوط نقل مدرسية تؤمن نقل التلاميذ في ظروف لائقة وآمنة ورغم التلاميذ في الأرياف رغم يفيقوا الستة متاع الصباح. ويرجعوا في الليل معناها نهار كامل يعديوها خارج معناها خارج المؤسسات التربوية. والحقيقة نقائص عديدة، وهناك شعور كما لاحظتوا في تدخلات المواطنين، هناك شعور انهم شعور بالضيم، يعتبر روحهم مهمشين عبارة ولا حتى ولاد الشامخ، معناها ينقصها الكثير من هذه معناها كثير من مظاهر التنمية والمحازة الجنوبية. الحقيقة هي من أكبر معتمدية عبارة، ولكن ينقصها الكثير حسب المواطنين ملفات عديدة. ها بتشوفوا توكي معانا معانا مواطنين يحبوا يدخلوا معانا، قاعدين نسقوا في التدخلات على المباشر. ها معانا مدام حورية. الو
7: الو
2: عسلامة. عسلامة مدام، شنو حوالك؟
7: الحمد لله.
2: تفضل مدام حورية معايا.
7: مدام حورية
2: ايه؟ حورية؟
7: حورية
2: خليفة.
7: حورية خليفة.
2: مدرسة العددية بالبيرة. ما هي تداعيات أزمة النقل المدرسي على السير العادي، وخاصة معناها مواكبة دروس في المدرسة العددية والمعهد في بيرة؟
7: والله المشكلة هذا هو الفترة قديم جديد، معناتها مش مشكلة مشكلة ساعة، معناتها المشكلة هذا قديم قبل من جديد.
2: إيه.
7: اليوم الأستاذات على الفيسبوك، اليوم ما مش ما نفقدش في المقاعد الدراسة.
2: إيه.
7: الأولياء يطالبوا بحافلة أخرى، مثلا خاطر الحافلة الجديدة مخترقة.
2: إيه.
7: ويخافوا على ملاك المعادلة. ويطالبوا بحفلة ثانية خاطر العدد كبير، هما 350 تلميذ، نجمت 350 تلميذ ما نجمش كلهم حفلة واحدة. يطالبوا بحفلة ثانية باش صغارهم تتمكن من التحاق بالمقاعد الدراسة.
2: مدام ثم غيابات، ثم تأخير، ثم ساعات معناها يغيب عليها الكلام ده؟
7: ثم غيابات بالمئات للأسبوع سافعة التوالي غيابات، ثم بعض الثلاثة عندهم شو يضحوا مع عندهم أولياء وعندهم ثلاث نقلة نجيبوها معهم قبل بيت ثلاثة ما نمسكش دروسهم. أو الوالين عندهم بعض خرج من العبء بتاع المصاريف العرض المدرسية.
2: إيه؟
7: وزيد تكلفوا مصاريف أخرى بتاع عرض التنقل بتاع صباحهم، تضطر الوالين بشيء وتعمل الأبناء بكل الفلوسات باش يوصلوا للبنج ما تسمحش. ظروف العالم ما تسمحش باش يوفر الفلوس بعيدا معناتها باش يمثل مصدر باش يتحكم في مقاعد الدراسة. هذاك علاش اليوم بلغني أنا تاع إضراب عام. معناتها وقع غلق المدرسة الابتدائية تدخل وكل.
2: مين مدام بربي
7: معناتها تحطوا عندهم حقهم خاطر
2: الى متى هذا الاستقطاع؟ الغيابات الغيابات تم عماداتها بين الكل.
7: نعم خويا،
2: معناها ازمه النقل المدرسي تم عباداتها بين الكل، ما فيها بين الوصفان والبوثادي هكا؟
7: ايه بوثادي معناتها مرة ديما ما تجوش هذيك بين الوصفان كيف كيف المحاربه متوسط معناتها الأمر متواصل معناتها متأخر على التوالي ثم ما نفحتوش. معناها أول مرة يفحصوا بالإعدادية معناتها هما ممنوع يكون باش يبعثوا مصاص جديد باش يقراوا فيه ثم تلامس بكالوريا معناتها دروس مشيت المدروس معناتها الدروس ثم من زاد ذلك على العمل على في المدرسة الإعدادية غيابات معناتها هذا معناتها يساهم في إرباك حسن العمل. أستاذ هذا في حين معناتها الأستاذ يمشي القسم معناتها يبدا من جديد فيه 5 6 سنين خاطر أغلبية المدرسة العددية أغلبية المشاهدة الأستاذ معتها من المشاهدة بس يسلم برنامج المشاهدة معتها يجد روح معتها أمام النقص المسلم ذا معتها كيف يحكي بعض كيش يعني ذا المسلم المخري كيش يرجع يسلم من أول جديد وكيف يعني ذا معتها
2: إيه مدام هو في معناها في التسعينات وحتى حتى في الألبانيات ولا في الثمانينات كانت ثم مبيتات معناها في مراكز المعتمديات وضعية المبيت في هبيرة مش محل معناها جزء من المشكلة ثم قلنا تعليقاتكم ثم المواطنين حطونا أرقام هواتفهم بس نتصل بهم تنجب تكتبونا تعليقاتكم نقرأها تفضل مدام قلت وضعية المبيتات تنجب تحل الإشكالية جزء من الإشكالية وضعية المبيت في هبيرة
7: المبيت كان نجم يحل جزء من الإشكالية لكن على ما أعلم ثم ثم مبيت بارك معناتها حاليا بالبنات معناتها
2: هو ثم كان مبيت في هبيرة
7: نعم
2: كانوا تلامذة بياتة هكا ولا في هبيرة كانوا
7: إيه كانوا فما كل مبيت كل مبيت وكان كل مبيت وما دورت كيف على ما أعلم حتى فما عندش فكرة ما أنا شايف مضافة أما خاطر مشكلة اللي يعني بيصير مش في المبيت في حد ذاته مشكلة اللي بيصير وفما في مبيت على ما سمعت ما في مبيت مقصودة لكن مازال أنا ما تنفلت ما نزل التطبيق
2: قد إيش تأخذ الاستيعاب بالنسبة للمبيت مدام
7: المبيت
2: اي
7: والله انا كنت في المدرسة العادية حق ما عنديش
2: شكرا لك شكرا لك مدام حوني خليفة معلومات ما فيها وضافية ونشطة في المجتمع المدني بهبيرة على هذا الاتصال على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا بإمكانكم الاتصال بنا على رقم سلح لي صديقي معز مخرج الحصة 93-213-219 عندنا رقم السي أمان تنجب تطلبونا ثم والناس يقول لي عملوا الأكثر أيام السنة الدراسية ما فيش حفلات يعني حفلة واحدة تتناوب على العمادات في بعض الأحيان وتغيب تماما في أيامات أخرى الحقيقة سيد مودي بدبوس يقول لنا هل من معقول 300 تلميذ تهزم كار واحدة إلى متى هذا التمكين بنواتنا معانا أخي خليفة مرحبا يا خليفة مرحبا بك
8: أخي نشط المجتمع المدني والمحال داخلية تعاني من نقل
2: ايه
8: نقل مدرسي ما عندناش المارين أخي وذبين سير فيهم سنة وصلت دخلت وانا ما عندناش راحي نقل ولي تلميذي حتى كلمت معهم مع
2: المحل تفضلي
8: السلام عليكم مرحبا بك
2: وعليكم السلام تفضل شكون معي سمحني
8: إبراهيم مسعي من عماد بن خالد
2: بين تفضل سي إبراهيم ماذا حدث اليوم في المحارزة؟
8: حاليا عندنا أسبوع تعريها على مقص النقل المدرسي
2: إيه؟
8: عملني هو حتى سؤال لست معاك أما إذا تو جمعة أسبوع كامل ما عملوا حتى حل تو تلامذتنا هي في حالة سيئة جدا النقل المدرسي في التور كانت فيها 300 تلميذ وفي القانون في تشتبوه ضد 52 يقول لك على أبوي وعلى الدولة الأمانة الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية قال لي هذا كل ما فماش منه فهمني أو أسبوع كامل لم الحل ما يقول في التو فهمتي اليوم من هذا من قواعدنا أكثر من أسبوع ما ظهري اليوم من هذا ما فما حتى حل
2: ظهري سلميا مع
8: سلميا حتى شيء لما نكسر لما نعمل لا حتى شيء والدليل هون اليوم أمام اليومين بحدا فهمتي وش مش حكي لك واحدة فرق أخرى في البلاد حالة حلوة سواء حتى استيقان كبيره، بس نحن مواصلين ذاك الاستيقان تاعنا فهمتي، حتى اللي يسمعوني هو يقول استيقانتو زاد فهمتي المعلومه، انا فين المعلومه، انا نعطي المعلومه وحتى واحد ما يعطينا المعلومه، اللي يقول فهمتي هو غدوه وبعد غدوه وبعد كذا، انا مش عارف انا كيفاش فهمت شنو اللي مش عامل معاك.
2: رسالتك رسالتك لل
8: وعلى فكرة
2: نعم تفضل. ايه
8: سيد الكريم وعلى فكرة دخلنا في مداخ إذاعة خاصة نفس حكاية وصلنا صوتها بارك الله فيهم فهمتني، ولحد الساعة ما فماش حد شيء
2: فهمتني. معليش حسب رأيك سي إبراهيم؟
8: والله يا زلول المشكلة الحالية مش من دوار اللي لا تبكره تصور النوم بتاع الكلام ده، نقول كلمة تلميذ فهمت أو أكثر جد. أتصور يمشوا كار 30 كيلومتر وسبين على سجل وروح سجل يمشوا ستة بتاع الصباح يروح الصلاة بتاع العشي فهمت.
2: معنيت دقيقة معنيت
8: سيدة كريم ماذا بينا أخويا، أحنا نوصلوا ستة بارك الله فيك وإن شاء الله الصلاة تستجاب أخويا وصلوا ستة يرحم والديك. أنا حبيت نقولها من أتعس المنات في ولاية المهدية، ورغم أن من خريفية من أكبر العبادات في ولاية المهدية، احنا حد القروان من ما ندخل ذي البرس مسامين على الساحل احنا تشرفوا القروب بتاع، لكن ما سامين على الساحل بلية مو برا سيد الكريم. ولهذا فهمتي هذا ما تلقي شو ورغم عدة عدة مطالب اللي حاب الفطاعة لتاولة يطمعونا ونشوفوا
2: ما هي المطالب الأخرى؟ ما هي المطالب الأخرى اللي تتلبي بها؟
8: مطالب أخرى مثال سوى مدرسة اللي أخرى في دخل 21 كان يأخذ في بريرك سوى 23 الدولة جت ملكة طوما جت حل وفي بريرك أخذ مازل من عام 5 سنين معك إلى السقوط.
2: ماله تلم ذا في ماله تلم ذا خلينا نوضح المستمعين إلى عدم فهم تلم ذا في المحارزة يقرأوا في
8: معنى معتمدية كبيرة مقرر معتمدية كوليج بلسي
2: معنى يقرأوا في براك في المدرسة الابتدائية
8: هكذا؟ نعم طبعا نحكي لك المدرسة الابتدائية يقرأوا في براك يقرأوا في براك طبعا عندهم
2: 3 سنين
8: اسمعني مدرية توقف عين شوف الوضع كيف انهم ليس ساعات اللي والله يطبقني والتعبير يهرب ما نجيبش على الشيء اللي نتوقف فيه
2: عندك حق
8: ما سمعنا حتى واحد
2: عندك حق هو قاعدين نسمع فيك كيف اذاعه مفهم مستمعي اذاعه مفهم ومتابعين البرامج قاعدين يتابعوا فينا بكثافه صوتكم صوتكم وصل
8: نعم ان شاء الله ان شاء الله
2: مطالبكم بالضبط اخر
8: مطالبنا حابه اخرى مع الاب اللي موجوده تو اليوم نعطيك معلومه اليوم كذا ما جاتش هانفاي
2: اليوم ما جاتش مثلاش مثلاش حافل اليوم جات
8: اليوم ما فهمتش جي حافلة ريكتين لكن يركوها خاتنا تلميذ معاتي عامل في 30 كيلومتر يمشي يواجه ولا محمد الحالة مش وصل فيها للغادي كان اللي يتقر فيها والحالة مش ينوح كانت عفيها كذين وناش عارفين كم يتقر سيد محترم.
2: شكرا لك سي إبراهيم ولي من أولياء
8: ما عندنا برشا مطالب يا سيد المحترم ما عندنا برشا مطالب
2: اللي هي اي اهم ها
8: اللي هي طبعا ولي نقول حكينا على المدينة
2: اي
8: فهمت البنى التحتيه مهريه حاله حليله فهمتني اش الماء صالح الشراب 4 سنين مقصوص
2: 4 سنين مقصوص الماء
8: 4 سنين مقصوص الماء 4 سنين مقصوص فهمتني سوق اسبوعيه تو من عام 86 باقي على حاله البلديه تاخذ فلوس ما فما حد شيء ما حتى شوف تو شوف كان حق النصاب لجوز السوق وكيفاش يعني حاله حليله من 9 عبر

0: غزة لأنه رغم عدم توفر نقل مدرسي وكذلك نقائص عديدة، إلا أنه هناك نقص كذلك في الاهتمام بهذه المنطقة. معنا تدخل أخير من مواطن تلب منا أنه يتدخل، يظهر لي شكرا لمخرج الحصة معز ساسي على تنسيق الهاتفي. يظهر لي معي سي أمان سي فتح.
1: سي فتح
0: مرحبا سي فتحي.
1: أهلا سلامة سي خليل.
0: مرحبا
1: مرحبا سوا على الموضوع عكار موضوع تلامذة متشيش تقرأ راهو هما الاحتجاج اللي عاملين هذاي ترى كما مشيش يبان معنا احبسنا حاجة معنا سكرنا المدرسة اليوم ما سمعنا حتى مسؤول راهو بالماشين القدام لكن ما شافوناش حل في الموضوع هذاي راهو مازلنا على قدام ونتكمل ونتكلم بكافة باسم الأولياء الكل راهو مازال التصعيد في الاحتجاج الله يعلم بحال إنسان عبد تخدم يعلم ملا بها باش يجيب ويقرص خيراته يصبح يقام يقراش عركام الكارب أعرض أمطان لازم يشوفونا حل وزيد يزينا يسير سيد المعتمد دمس كي جينا قلنا برا القديم شيخر وتلندات وطونا على 2 جيكار قلنا له أنا مسيدي قاعدين واتلام زمي بشوش ناصلة 2 جيكار تمشي قال لنا جاوبنا سيد المعتمد قال ما لا ما فماش كار وخلينا وروح
0: مطلبكم باختصار
1: مطلبنا باختصار يلزمنا كار ثانية حافلة ثانية
0: شكرا لك سي فتحي عندك تحب اضافه
1: مرسي عايشك
0: شكرا لك انا سعيد جدا بمتابعتكم لنا برنامج صوت من لا صوت له هو برنامج الارياف الذي ينقل معاناة وصوت من لا صوت له صوت المناطق اللي تعتبر نفسها مهمشه وسمعته مظاهر التهميش المطلوب لفتة كريمة إلى المحارزة الغربية المحارزة إبر منطقة تعاني المواطنين محتاجين بطرق سلمية طالبين حافلة ثانية سهلة برشا حافلة ثانية تقل فوق 300 تلميذ مع تحيات خليفة الصويح
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
3: Retour du programme sur votre radio MFM.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio. اسمو MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيك. سوسة والمستيك، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM Tawa Mavisera

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردال حرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا ماضي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: انا فاهم. اتنعوش
1: اتنعوش
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم بلاد اللاتشا والماشطه الرده الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفه الكحله يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار.

0: C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: لآلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
1: توا الأربعة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio MFM. Sorry.

ان اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام راديو ام اف ام

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على ألف

البحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصحة

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف

بحبط لي وما ماشي جمعة داعي خوارها.

0: انا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: جيسون
3: هي لارتيست
2: قرار سماحه

0: كين
1: جان
0: أما صدور طيب برام صدور مدريدن أمام

أنت وأتوب.

بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني